0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: لا تحن الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: طباعة خير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد اللي
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد أف أم، إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. مجلس النواب ينشر جدول أعمال جلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس المقبلة. إقليم كردستان يدعو الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى وضع حد للانتهاكات الإيرانية. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد للزيدي دعم خطوات مكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة. توم باراك: العراق يقود تحالفا إقليميا يقلص الاعتماد الاستراتيجي على مضيق هرمز. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت اقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت والبحرين. تجدد الهجمات الأمريكية على مناطق جنوب إيران. طقس العراق: 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
2: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي.
2: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني.

0: بتونس فيك وانت معايا بتونس فيك البداية قربت فيها.
1: الرشيد FM 91.5.

0: صوت اللي تحبه صوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر أخبار وأحدث الأغاني جودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: الرشيد FM مود مودة

0: أهلا بكم من جديد المنتزم بام رشيد عم. أزهي الاقتصاد العراقي يبحث عن ركاء تمية وطوير وعليك جرد مقابلات التنفيذ أو التجهيز. مجلس النواب ينشر جداول أعمال جلسات أيام الأحد والثلاثاء والخميس أمثلة. أقيم كورستهن يلحكم الاتحادية والمجتمع الدولي وضع حد لانتكات إيرانية. وزير الطاقة الأمريكي يؤكد لزيد من خطوات مكافحة الفساد وأحصر سلاح بيد الدولة. توم أراك العراقي يقود حالفا إقليميا يقلص الاعتماد استراتيجي على منطقة هرمز. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت اقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحس الثري استهدفنا مواقع أمريكية مهم في الكويت والبحرين. تجرد الهجمات الأمريكية على منطقة جنوب لبنان. طقس العراق 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار وموقعنا الإلكتروني rshidmedia.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو رشيد بغداد. متابعة في أمان الله.
1: اشتري اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سلا اعلن على الرشيد للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه. اتصل على الرقم 07805500.
2: مرات يصيب وبوسط زحمه الحياه نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض والمخرج عمر ثائر من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
5: فايج فايجة بسميد أف أم.

الرشيد اف ام اذاعتك. شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم. انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت والبحرين. ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي حضر في العاصمة واشنطن مؤتمرا موسعا للأعمال أقامته على شرفه غرفة التجارة الأمريكية، حضره عدد كبير من رجال الأعمال والتجارة وممثلي الشركات الأمريكية والمصرفيين وممثلي مؤسسات التمويل والشركات الاستثمارية والقطاعات الصناعية والتكنولوجية المتنوعة. وأوضح الزيدي أن الاقتصاد العراقي اليوم يبحث عن شركاء في التنمية والتطوير وعدم مقاولات للتنفيذ أو التجهيز، مشيرا إلى عمل الحكومة على تحويل ثروات العراق الطبيعية والمعدنية إلى وظائف تعزز الازدهار وتدعم معدلات النمو الاقتصادي. في سياق متصل، ذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي استقبل في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن وزير الطاقة الأمريكي كريستوفر رايت، وشهد اللقاء البحث في سبل التعاون المشترك في مجالات الطاقة. من جانبه، أكد الوزير الأمريكي دعم حكومته لخطوات العراق التنموية ودعوات الشركات الأمريكية التي أبدت تحمسها للعمل في العراق. شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن بلاده ضد الحرب واستمرارها وتوسيع رقعتها. وكشف حسين في مقابلة تلفزيونية أن هناك ضغوطا على العراق لإدخاله بالحرب. من جانب آخر، أكد أن العراق ملتزم بعلاقات جيدة مع دول الخليج وتدين أي هجوم يستهدفها. وقع وزير الكهرباء علي سعد وهيب في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية، وأضاف أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ برنامج وطني متكامل يرتكز على محاور أساسية تشمل تحقيق التزامن بين توفير الوقود وإضافة الطاقات الإنتاجية الجديدة وإنشاء توسعة محطات توليد الكهرباء وتطوير شبكة النقل الوطنية وتعزيزها، فضلا عن تعبئة وهيكلة التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع. ذكر الجيش الإيراني في بيان: استهدفنا بطائرات مسيرة هجومية مستودع ذخيرة للقوات الأمريكية في معسكر العديري في الكويت. وأضاف: واستهدفنا بطائرات مسيرة مباني القيادة ومستودعات الذخيرة في قاعدة علي السالم وعدد من الجسور الحيوية في الكويت، كما استهدفنا خزانات الوقود التابعة للقوات الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن. وتابع: استهدفنا معسكرات وقواعد أمريكية في الكويت والأردن. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: الاقتصاد العراقي يبحث عن شركاء بالتنمية والتطوير وليس مجرد مقاولات للتنفيذ أو التجهيز. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. الحرس الثوري: استهدفنا مواقع أمريكية مهمة في الكويت. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في فيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم.
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
4: فانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
4: فانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
4: فانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
4: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 91.5 91.5.
1: ايوه هاي الاغنيه الثانيه اللي بيحبوها طلبوها اليوم. وميرا منهم ميرا يا

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد

حلقة الرعوف والدراما وبسك. هو اللي يحبك من صدق المفروض بيه تتمسك، متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب، والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك. وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك. أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه، ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى، أسامحه وما أنسى.

고민이 사랑해 한 번 쓰고 내 뜻을 끝.

نقص خلي احكي لك مواويل وقصص ليش ما يعني.

باغر مع عبير البياتي. بعد قليل الرشيد FM غير شكل.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقية: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. وزير الطاقة الأمريكية: قيمة الاتفاقيات الموقعة بين العراق وشركات الطاقة الأمريكية تتجاوز 60 مليار دولار. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. اللجنة العليا وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري: دمرنا 2 و3 طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. انطلاق صافرات الإنذار في البحرين للمرة 5 منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط. طقس العراق: 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني rashidmedia.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا أكيد على أثير موجتنا 91.5 FM. طبعا بهذا المساء الجميل واللطيف أنا راح أكون ياكم موجودة بالأعداد وتقديم عبير بياتي، ووياي بالإخراج الغير لطيف عمار كامل. تجي لي أغنية؟ يعني شو راح تجي لي مثلا؟ يلا شو بالله؟ لا كانها حلوة بس راح يغيرها عرفان. شو بالله؟ اللطيف عمار

0: يلا خلونا نبدأ ببرنامجنا اليوم وحلقة اليوم. أكيد تحية للجميع. راح نقول شنو موضوع حلقتنا اليوم. موضوع الحلقة يقول سؤال. سؤال شي يقول؟ يقول لو موبايلك، هذا التليفون بإيدك، صديقك، عزيزك، حبيبك، رفيقك، هسه كل شيء هو بحياتنا طبعا، يعني من مثلا واحد يقول لك شنو يعني منو الأشخاص اللي هم يعني لازم يلازموك بحياتك، فتعدد مثلا الأم والأب، موبايل لازم، هذا ضروري جدا. فسؤالي يقول لو كان، لو يعني لو الموبايل، ما تعرف شنو الموبايل؟ ساد علي ما أعرف شنو الموبايل. لو الموبايل يحكي لمدة دقيقة، برأيك شنو أول سر راح يقوله؟ يعني فتشي أنت مثلا ضامة أو مو ضامة، مغير اسم، قايل فتشي مو حقيقي لأحد من أصدقائك أو فتشي أو هاي الأمور. إذا نريد نحكي خلينا نقول خلال هذين اليومين، يلا أوكي تمام ماشي، ما أحكي لكم يعني سنوات كلها، لا ما يخالف. خلال هذه الأيام لو الموبايل مالتك حكي نطق، أوكي هذا سيري صار يحكي للكل مثلا، شنو أول شيء أنت مغير حقيقته راح يقوله هو التليفون، يعني مغير حقيقته بالتليفون، شنو راح اللي يقوله؟ أسمعكم، أنا أسمعكم، ما لكم علاقة، أنا صندوق الأسرار ما أحكي ما أقول، كل واحد راح يقول لي فتشي، ما أسمعكم بس. أرقامنا 0780211415 0780211617. آسيا سيل 0770111415. أو مثلا أكو مرات تسوون مثلا عدم إظهار لشخص، حضور، هاي الأشياء، هذا أنتم يعني معتبري السر. من يجي واحد يسألك تقول له والله ما أدري شو صفحتي تتخربط مثلا، يعني أكو حقيقة أنتم محوريها بخصوص التليفون دا أحكي، تمام؟ فلو التليفون حكى لمدة دقيقة، شنو أول شيء، أول حقيقة راح يقولها أنت بسويها بس حاكي غيرها، يعني سويها بالتليفون أوكي، ولكن أنت مثلا منطي تبرير غير تبرير، هذا قصدي. يلا خلي نشوف، بالله إن شاء الله ما يكون صعب عليكم، سؤال سهل وحلو حباب لطيف، ونحب الخير إحنا وداقين باب الخير إن شاء الله، وهكذا وكذا وربما وإن. يلا ألو الو الو، سد بوجي، هذا اول خير. اهلا، مساء النور،
1: مساء العفو والنور علي وعلى المخرج كادر جميع المستمعين.
0: هلا والله محمد، شلونك؟
1: الله يخليك، بدايه اسبوع جميل ان شاء الله عليك.
0: لا مو ما امن انه الاسبوع اللي يبدي بالسبت، ما ادري ليش لحد اسبوعي يبدي رجاء سبت، ما ادري يعني سبحان الله، ما اعرف يعني انت عندك اسبوع يبدي السبت؟ انت الاسبوع عندك يبدي السبت لو الاحد؟
1: لا السبت بعد خلاص
0: بدري، يلا كيفك بعد، كل واحد
1: وواحد يخلي يقعد،
0: كل واحد ومزاجه، كل واحد ومزاجه رجاء. يلا تمام، هاي بدايه اسبوع حلوه لك عمي، يلا ما يخالف. يلا محمد ماشي. محمد
1: بالنسبه للتليفون،
0: اي
1: الحقيقه خاصه بالانسان نفسه لو بالتليفون نفسه،
0: يعني انت مغير فتشي بالتليفون بس حاكي غير شيء، فاهمني شنو قصدي؟
1: يعني قصدك مثلا

0: كريم قالولي
1: قولي
0: اتطرق لها
1: أؤمر.
0: لا لا الأجور اليوميين لعمال النظافة.
1: نعم
0: هذول اللي يطلعون من الصبح وهالشمس الحارة.
1: أيوة والله خطأ هذول مشكلة. أي
0: يعني أمانة هذول مو مشتريهم بفلوس.
1: أكيد طبعا
0: ولا هم يشتغلون عندنا عباد.
1: ولا هو بمزاج اشتغل هاي الشغلة ولا هو بمزاج اشتغل هاي الشغلة مجبر عليها وبالتالي ما لقى غير
0: يعني
1: شغل فأحسن ما يوقف بالتقاطعات.
0: ببيوتنا والموظفين بالدوار ومكيف فوقه
1: صحيح
0: حارة.
1: صحيح والله
0: بينما هم في الشارع وبهالشمس وتعرفين كلام الناس. نداء إلى مجلس محافظة بغداد أمانة هاي يعني قلت لك وقفوني البارحة واليوم رواتب لحد أمام السنين مال سادس.
1: مال سادس
0: أينا.
1: واحنا على ابواب شهر الثاني. طيب
0: ما جاي بيهم صخره
1: اكيد طبعا
0: ومثل ما قلت حضرتي
1: وش قد يريدون يعني وش قد يريدون مثلا وش قد تكون ميزانيه رواتبهم يعني ما اتوقع انه تكون كلش عاليه اوفر بحيث الدوله ما قاعد تقدر انه توفر لهم اياها
0: 250
1: طلعوا لهم وحده من ذن الدبات اللي طلع عنه وطلعهم اياها مثلا
0: فنداء الى مجلس محافظ بغداد امانه يعني اليوم سبت
1: طيب
0: و 18 و19 بالشهر اطلقوا رواتب لان العالم ما تجوع تحياتنا لك
1: شكرا لك محمد شكرا على هذه الرساله الجميله يلا احنا هماتين اكيد نوجه نداء الى محافظه بغداد شوف هذا يلا شلون اسوي عليك هذا والله العظيم اسوي احشدهم عليك السيد زمكناني طبعا عمار يطلع كوميه بالستة من الدوام كيفكم بعد تجر مرتين يلا الو
2: جميلة.
1: اهلا
2: يوم جديد
1: مساء جديد هلا والله يحكي عليك عمار والله العظيم والله والله والله
2: والله العظيم دين هذا الولد محمد ابو الكندا وهسه ان شاء الله قال احولهم عقب باكر واني لجل عيونكم انتم اهل الدور استعبير
1: لا عين عوف عيوننا عوف عيوننا رجاء ما لنا علاقه احنا شيء يخص محمد كندا ما ندخل به ولا لنا علاقه
2: قولي والقران
1: والقران
2: قولي والله
1: والله ايش علي يعني
2: لا ماكو شيء لا
1: اي شيء يخص محمد كندا انا ساحب ايدي من عنده بالنسبه لي
2: يلا انا كفيله ما تم مشكله استعدي رحمه الوالدة شلون انت توصلين بهاي الاسئله
1: والله
2: الصدق الصدق قلتي ما تكذبين صريحه فول
1: والله ما يعني عادي اكو اشياء لازم احنا نخبيها يلا حتى احليها لكم خبيها
2: نعم.
1: يعني من باب الذوق يلا
2: اي يعني مثلا تدرين بيانا رجال رحت للحج
1: زين
2: مو للحج للعمره
1: زين
2: واحنا رحنا مجموعه اصدقاء اربعه
1: اوكي
2: اربعه اي ف عندي يعني سوينا معاهده شلون هاي البنات من يحطن ايد على ايد خمسه
1: زين
2: فوق الايد
1: ايه؟
2: انه نغير الاسماء فورا كل واحد يسوي الاسم حجي يعني انا حجي امير ذاك حجي
1: زين زين هي عمره يعني عمره يعني
2: هي اي بس سويناها حجي يعني
1: المهم
2: انا واصل لهناك
1: طيب
2: اي المهم انا عندي صديقه مرتي ما تدري بيها زين صديقه يعني فمسجلها حجي قطوف ذاك اليوم انا نسيت مسجلها حجي قطوف المهم دق علي الصوره مالته الاسم مالتي بس ايش طلع لي الصوت مختلف
1: زين
2: وانا ظليت بصراحه يعني ظليت بلعن
1: ايه؟
2: بعدين قلت هو اكيد هذا شيء غلط ما ادري شنو بس هاي واحده من الكذبات يعني اللي انت هسه تدورين عليها وتريدين توصلين لها الله شاهد
1: يعني انت قصدي يعني انه انت كذبت عليها قلت لها انه هاي بالغلط او فشي بس هو لا هو حقيقه وموجود
2: لا ما الحجي ما كذبت يعني ما كذب انا صدق الرقم مسجله مال ابني بس مولد
1: ايه ايه؟
2: لانه اخاف تدوخني وتزعجني
1: اي بس انت ايش قلت تزوجتك بذاك الوقت
2: ما قلت لها تلاحقت النفس سديت التليفون وقفلت ظليت نايم ضميت
1: راسي فهمتك يعني قصدك لو التليفون يحكي كان قال ترى هذا حجي قطوف ما ادري منو هذا فتاة فتاة فتاة هيك يقول مثلا
2: بالضبط
1: نعم اوكي
2: زين
1: نعم
2: تحياتنا السلطان استعبير الدميلك
1: اتمنى لك مساحل اتمنى لك مساحل
2: حسبي الله عليك ونعم الوكيل عمار الى اللقاء
1: تحياتي لك اكيد امير نورتني شكرا باي باي يلا اتصال اخر الو
3: الو مساء الخير
1: مساء النور
3: الو عبير هلا بيك تحياتي لك تحياتي المخرج
1: هلا وسام شلونك
3: الله يحفظك ويخليك
1: نورتنا يلا وسام قل لي شنو السر اللي راح يحكي موبايلك تفضل نعم
3: ما خليه يحكي انا اصلا
1: لا لا يحكي بقول لك لو الموبايل حكى لمده دقيقه شنو السر او الفشي اللي انت محرف، سمعت يمكن المستمعين اللي قبلك محرف مكذبي يعني.
3: شوفي انا ما انا عندي اسرار بس ما محرف لان ماكو واحد يرى.

0: اخذ يعني ما عندي زوجة وتلزم تليفوني وتدقق وراي.
1: انا اقصد مثلا انت كذبت على صديق معين بخصوص التليفون مثلا غير اسم او مثلا ما مجاوبه قلت له غير شيء يعني هذا قصدي. مثلا كو واحد مخابرك وما مجاوبه انت خليه دانطيك مثال بسيط ما مجاوبه بس بذاك الوقت من انت تريد تقول له انه انا مثلا شيت نايم موبايلك يحكي ويقول له لا وسام شان قاعد وما جاوبك
0: لا اذا هيك لعد كوما يعني اقول له خلي على الشحن مسوي
1: هسه عوفها اعطيتك مثال مو نفسه اريد تبق من عندي اريد فشي ثاني مثلا رساله انت دازها بالغلط يعني هسه اعطيتك كلها يعني فشي ضامه سر او مكذب بي ما اقول سر مكذب بي او محوره بس موبايلك يعرف الحقيقه
0: بصراحة بصراحة يعني قلت له أنا ما أسح رقمك وما أعرف إنه هذا رقمك أنت وكذا بس أنا صح إنه ما كاتب علي اسمه بس أعرف رقمه وما جاوبته
1: هذا منه
0: واحد
1: منه واحد
0: وهو مني خابر يحكي هواية
1: زين
0: والموضوع يسوي كبرات وما أعرف شنو فأني ما أريد أجاوبه هي الموضوع
1: أوكي فكذبت علي يعني. قلت له أنا ما أسح رقمك او ما اعرفه او ما خازنه
0: مو ماسحه ما خازنه التليفون وراحت هواي ارقام ضمنها رقم شلون حيله حلوه يعني
1: اي بس هي هاي قديمه ترى من 2003 من اول ما يعني نزل الموبايل
0: تمشي عليه هو هي بس هاي تمشي عليه ما عندي غير حل يعني ما عندي غير كذبه يعني
1: طيب. شوف لك جديد شوف لك جديد وسام هاي محروقه ترى ترى هو عرف يعني, يعني تكذب عليه
0: لا هو ما عرف
1: لا انا اقول لك عرف بس مشالك اياها لان هي قديمه هاي انا اقول لك والله
0: تسوي هو ما قال ما صدقت هو صدق يعني قدامي صدق وقلبه ما اعرف شو يقول
1: اي مو مشالك قاعد اقول لك قاعد احكي لك
0: قلت له قلت له مش لي وخلنا نحفظ رقمك مره الاخ وعادي كذا ما حفظت اليوم
1: اوكي انا كلش اشكرك نورتني شكرا وسام باي باي شبيك عمار شبيك عمار عزمك ماشي ماشي والله كابتشينو باسم الفر باسم الفار يعجبك كابتشينو باسم الفار ترى جديد هذا يلا عندنا اتصال

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: تحياتي لك، تحياتي للمخرج.
0: شكرا، كل التحيات.
1: ليش ما تنادين ام عبد الله تجيب له نسكافيه العمار؟
0: اي جبت له نسكافيه بسم الفار. جبت له؟
1: لا ليش بسم الفار؟
0: هسه ايش عليك انت؟ انا ارد عزمه، هاي شنو هاي؟
1: لا لا لا لا لا،
0: قال لي عزمي انا اختار.
1: من عمرنا على عمره؟ لا
0: هاي بعد بيناتكم، ما اقول لك لا بسم الله، لا ايش عليها هاي بيناتكم.
1: لا المفروض هو ما يتقبله، شلون يتقبله؟
0: زين تقبله شرابه راح. عموما محمد شنو السر اللي راح يحكين موبايل؟
1: شوف بس تعبيرك كل شغله مرات يخافون يقول لك رقم فلان.
0: اي
1: وانا طبيعتي ما احب انطي رقم شخص.
0: اوكي
1: فانا شو اسوي؟ اغلس.
0: زين
1: لمن يراسلني مرات الثانيه يقول لي ها، اقول له ها نسيت ما ادري.
0: زين
1: فالتليفون السر اللي يقوله للشخص يقول له لا هو عنده،
0: هو عنده بس غلس.
1: عافية
0: بس غلس مسوي.

0: عن نظام التغليس. اوكي فهمتك.
1: طيب. اي هاي اللي دائما انا استخدمها يعني.
0: يعني هي من باب انه حتى ما تدخل بحراج جوز الشخص الثاني ما يقبل او هيك غير
1: هيك يعني.
0: بس جيب اللي يفهم. جيب اللي يفهم.
1: عافيه والله.
0: جيب اللي يستوعب. ايه والله صحيح. طيب. اني كلش اشكرك نورتني محمد، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا لك، باي باي. الو الو يا اخوان، الصبح الصبح شوي قاعده من وقت اني اليوم، فضليت اقلب بالتليفون هيك ابا، طبيت على بيج ما يسولف نس يعني هذا ايش يسموها منزليه وهاي الامور ما كنت تحبها النسوان. هسه اريد اطلع من عنده ما اطلع بحيث حدا خلي البيج من الصبح اللي هسه انا اقلب ايش طببني هنا انه ماكو خصومات وما ادري شنو. شلون كارثه هاي نص الشهر واحنا بيتش سوالف نضعف. والله عزمتك شبيك عمار صدق اليوم قلت لك هسه هسه اجيب لك. يلا عندنا الو نعش تريد قهوه؟ يلا جيبوا له قهوه ساد على روحه. يلا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور ابو وفاء الغالي، نورت.
1: الله يخليك امخي،
0: عيوني
1: في حضرتك والمخرج والمستمعين.
0: شكرا.
1: يعني ما سمعتكم حكيت على المباراه باشر، يمكن باشر
0: باشر باشر هي اي باشر بالعشره
1: توقعت تسوون يعني استفتاء.
0: والله مو تعرف ليش ما نحكي، خل ضو الجماعه ذاك وين من تعرف ليش ما نحكي، انه تقريبا اللعبه بيناتنا يعني احنا جماعه هذا اللي نحب برشلونه ونحب الارجنتين يعني اللعبه هي اثنيناتهم يعني بقاعنا يعني شلون افهمك عوائل
1: طبعا الملفت انه اثنينهم يتكلمون اللغه الاسبانيه
0: عفيه مو دا اقول لك اي واكثر الواعي بالفريقين.
1: اتمنى والله الاسبانيين لانه خطيه ناس وقفوا ويانا هم اشرف دوله حتى افضل من مواقف الدول العربيه في موقف مع الشعب الفلسطيني في غزه. المفروض ان نتعاطف
0: صحيح فيها. مو قلت لك اني هم اذا اسبانيا فازت فاحنا نفرح، ارجنتين نفرح بالحالتين فرحانين. طيب يلا قول
1: ست عبير بالنسبه لشغله الموبايل انا عندي عده حسابات.

0: حدد اليوم التريده اي شيء خليت يمكن اعتقد 89 كانت عمري
1: فعجبك اوكي عجبك هذا التاريخ لفت انتباهي
0: يعني ماليزيا اخذت على رقم ماليزيا فيقترحوا لي اصدقاء من ماليزيا وشنو عندي شغلات متعلقات مرات اطلب مثلا مساعد في مجال معين هم يعني لا زال عندي نفس الرقم شغال يعني ما طلبوا يعني مرات يصير تأكيد طلب الرقم او كذا
1: اوكي
0: بصراحه بيها كذا يعني لا تخاف
1: مني زين قد مسوي عمرك ابو وفاء
0: والله انا عمري 22 اكتوبر يعني بعد شهرين وثلاث اشهر يصير عمر 70
1: العمر كله والله ايش قد كاتب بالموبايل؟
0: يعني انت حضرتك 35 اضربيها في 32
1: ايش قد كاتب بالموبايل؟
0: لا والله عندي هاي عامر اي واحد يشوف بالفيسبوك كاتب 22 اكتوبر 53 مضبوط يعني بالحاسبه عندي
1: بالحاسبه اذا احكي بالتليفون ايش قد مغير؟
0: بالتليفون والله يمكن 89 اعتقد
1: 89 يا عيني يعني عمرك 37 سنة ماكو هيجي
0: بس شنو يعني عفوا ما غاش احد ولا يعني ما محد
1: يعني عجبك تقول لك هي ارقام موجودة خلينا نعيش هذا الرقم
0: طبعا اذا تراسل مع شخص معين مثلا هذا لا اقول له
1: طيب طيب الله يطول بعمرك ان شاء الله تكفي روحك الشبابيه الحلوه ابو وفاء انا كل شاكره اتصالك عيوني انت شكرا مع الف سلامه باي باي هاي مو مودك لا غير لا والله

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا درس شاغم من راديو الرشيد 91.5 FM. ارقام هواتفنا هي 0780211115 و0780211617. اسيا سيل 0770114115. اتصال مو اتصال؟ ايش بدوني يعني؟ لا ما يعني هسه لو

يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد ببرنامجنا، وبعدنا بسؤال اللي يقول لو كان موبايل يحكي لمده دقيقه شنو السر اللي انت خافيه، اللي انت مغير مثلا حقيقته؟ سمعتوا مستمعي اكو اللي مغير مواليده مثلا بالفيسبوك بالمواقع التواصل، اكو اللي مثلا حاذف شخص وهو قايل لاني ما حاذفك، او يعني خلينا نقول انه هو يعرف رقمك قايل لاني ناسي رقمك. اكو واحد مثلا سمعتوا امير اللي خافي اسم، مغير اسم، خلينا نقول اسم بنيه ومغير اسم، ما ادري ايه تحس احنا بغير شو اسمه، مو ايه الاجواء مو يمنه مو اي والله شو اسوي. اشكرك انا اشكرك والله اي والله، يعني بحذر دعيش بلا هسه انا اذاعه هسه نتناقش وياكم يلا اوكي. فشنو السر، شنو السر اللي لو موبايلك يحكي مده دقيقه راح يقوله؟ فشي انت مغير حقيقته يعني، اوكي فاهميني شنو قصدي، بس موبايل يعرف انه انت مغير الحقيقه، فراسا مثلا راح تقول سبب معين، هو موبايل راح يحكي بهذا الدقيقه ويقول لا ترى الحقيقه كذا وكذا وكذا. هسه اذا صارت صدق هجمان بيوت، والله العظيم اذا صارت هاي يعني هذه موجوده مثلا هيك ايفون بال يعني بالاصدار الجديد. على فكره ايفون كل سنه تنزل الموبايل مالتها الجديد او الاصدار الجديد بعد عيد ميلادي بيومين، كل سنه يعني ينزلوها بعد. فهسه مثلا هيك فرضا بشهر التاسع الجاي ينزلون مثلا اصدار جديد من الموبايل، وبالتالي يطلع هذا الموبايل يحكي الحقيقه. طبعا ما حد يشتري بعد الموبايل والله العظيم نرجع وين ما حد يشتري. فهذا سؤالي اليوم، ارقامنا 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770111415.

سلطان، تحياتنا لك. مساءك ورد، اهلا وسهلا. عندك شي تريد تحكي؟ تفضل، ما اريد اخليها حسره بقلبك. اكو شي تريد تحكي؟ جابوا لك كابتشينو بسم الفر بعده. طيب يلا مستمعينا، بعدنا اكيد متواصلين وياكم ببرنامجنا، وبعدنا اليوم بسؤالي اللي يقول ما شاء الله عليكم، ما شاء الله ما حد ضام سر، لا كلكم ضامين سر، وانه كل الاتصالات وصلتنا. طبعا قلت لكم في بعض الاحيان هي مو احنا ناويين، بس اكو مثلا مقابلك، شلون هسه مثلا محمد تحياتي له، اللي قال انه اني يعني اضطريت انه اكذب واقول هذا الرقم الشخص ما عندي، او اني نسيت او كذا، بس هو موجود. لانه في بعض الاحيان يعني طالبين رقم من عنده، في بعض الاحيان الناس ما تتفهم. مثلا عمار يخابرني يقول لي يا ابا اريد رقم احمد فرضا، انا اقول له مثلا ما عندي، او مره مرتين نسيت ادز لك اياه، او يعني هاي الامور المفروض مني وحده يفتهم يعني انه خلاص ما اريد ادز الرقم. بس يعني مشكلة الشخص نفسه ما دا يفهم انه يعني هو محرج او انا محرجة. يمكن احمد ما يقبل، يمكن احمد يعني ما يقبل. احمد تقبل؟ ما يقبل احمد، شفتوا؟ ها رجعنا فيت ودعت عيونك.

إذا مستمعينا أكيد وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كانت حلقة حلوة بكم، عرفنا الأسرار، أكو ناس يعني مخابرة محتفظة بالأسرار. هسه محمد كان دفتهم ليش مخابرة الظهر، يعني داعي شنو ماخذ من أمير فلوس، وشون أنا متأكدة بعد 3 أيام ما راح يخابر، راح يختفي شوية عن الأجواء بعدين يرجع. أما الباقي فهو اللي محتفظ بالسر، خلوا السر يفيدكم، تمام؟ خلوا يفيدكم السر. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم، أتمنى لكم يوم حلو، مساء حلو، جميل، سبت حلو للكل. أنا سبت ما أقتنع بي، استغفر الله استغفر الله، ما أقتنع بي ما أقتنع بي. فتحيات عمار كامل وتحياتي باكر، لحد بداية أسبوع حلوة، نلتقي وياكم ساعة واحدة، باي باي.

0: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية

0: صافرة الإنذار في البحرين للمرة الخامسة منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط. طقس العراق 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يخليك. انت مشو يعني

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أفهم، نبدأها معا بأهم العناوين. الزيدي: سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجينا فيها. الحرس الثوري: دمرنا مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. قال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في تدوينة على منصة إكس: نرحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي. وأكد أنه سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة بما يخدم مصالح العراق ويعزز مكانته الاقتصادية إقليميا ودوليا. قال وزير الطاقة الأمريكي في تدوينة عبر منصة إكس: تشرفت باستقبال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في واشنطن، وشهدنا توقيع اتفاقيات تجارية مع شركات طاقة أمريكية بقيمة تتجاوز 60 مليار دولار. وأشار إلى أن تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الولايات المتحدة والعراق يسهم في بناء مستقبل أكثر أمانا وازدهارا ووفرة في الطاقة للولايات المتحدة والعراق والعالم أجمع. شدد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على أن بلاده ضد الحرب واستمرارها وتوسيع رقعتها. وكشف حسين في مقابلة تلفزيونية أن هناك ضغوطا على العراق لإدخاله بالحرب. من جانب آخر أكد أن العراق ملتزم بعلاقات جيدة مع دول الخليج وتدين أي هجوم يستهدفها. أكد نائب القائد العام للعمليات المشتركة ورئيس اللجنة الأمنية لزيارة الأربعين الفريق أول الركن قيس المحمداوي وضع جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح الزيارة الأربعينية، مؤكدا أن جميع الجهات الأمنية والخدمية تعمل لحماية الزائرين وتأمين وسائل النقل والخدمات حتى انتهاء مراسم الزيارة. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ القوة الجوفضائية بهجوم صاروخي وطائرات مسيرة مدمرة ومتزامن على مقرات لجنود العدو في القاعدة الأمريكية بالأزرق في الأردن. وقال الحرس في بيان أنه تم تدمير مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية على الأقل في قصف قاعدة الأزرق بالأردن. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي: سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. الحرس الثوري: دمرنا مقاتلتين وثلاث طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. لمزيد

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: واحد وتسعين فاصلة خمسة

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا في الطريق اكسترا. في حلقتنا لهذا اليوم صراحة صار موقف قبل شوية كنت نحكي بي أنا وأحمد صراحة، وكنا نتحدث عن المباراة اللي راح تكون هي مباراة النهائي ما بين الأرجنتين وإسبانيا. فكنا نتحدث عن يعني أنه من حيشجع هذا من حيشجع هذا، وحقيقة صار جزء من الحوار إلى أنه أشار إلى أحمد قال لي هسه شوف أكو ناس تشجع مثلا ريال مدريد أو برشلونة، وأكو ناس تشجع هنا ميسي هنا إسبانيا يعني. فبصراحة من خلال هذا الحديث استنتجت إلى أنه إحنا كبلد العراق أعتقد الفرد العراقي هو واحد من، لأن هو مو الأكثر، هو واحد من الأفراد الأكثر تعصباً لفكرة معينة هو مقتنع بها. بمعنى هسه هذا العراق مالتنا الجميل نظم قوميات مذاهب عشائر ثقافات مختلفة، وهذا النوع يفرض عليك دائما إلى أنه أنت تنحاز أو تروح إلى جانب معين. كثير من الأحيان هذا طبعا الموضوع والتعددات هذه تسبب خلافات وتسبب مشاكل. هسه السؤال يطرح نفسه، هسه هي المشكلة بهذا التنوع لو بالطريقة اللي يحكي بيها الشخص أمامي؟ بمعنى هسه المشكلة انه هو لان احنا مختلفين او لان هنالك اختلاف، وطبعا احنا من الشعوب الذين لا نطبق القاعدة التي تقول الاختلاف بوجهات النظر لا يفسد للود قضية، لا احنا يفسد للود وللعلاقة وللأشياء بيننا. اليوم أنت قاعدين اثنين أصدقاء، قاعدين مجموعة أشخاص، مجتمع الفيسبوك، مجتمع الانستغرام، مجتمع التيك توك، تلقى واحد مقتنع بفكرة دا يطرحها فلان، واحد يقول لك هي حلوة عاشت ايدك، الثانية قفاص أنت ما أدري شنو. طبعا إذا نحكي عندي أروج عن سلعة، الأخ أنا أخذتها وما طلعت مو زينة، الأخ فلان تاج راسك، تقب السالفة على سالفة مثلا هو دي بيع منتج اللي هو مثلا عبارة عن عودان مال اذن. فإذا بالتالي شخصية الفرد العراقي متعصب بطريقة مو طبيعية. طبعا قمة التعصب اللي عندنا احنا هو التعصب الديني المذهبي او المذهبي، خلينا نسميه مو الديني حتى، احنا الديانات الاخرى ما عندنا حكايتين نقولها، بس بالمذاهب يا الله يجي شخص اليوم يدافع عن الاعتقاد والإيمان بمذهب معين أو بفكرة معينة بطريقة يعني قتال حتى الاستشهاد. يابا على شنو؟ بعدك وما يكتفي بسالفة أنه مثلا أنه التعصب اليوم يكون على أساس المخالفة، لا، على أساس إذا كان هنالك شخصية دينية أو مذهبية تنتمي إلى هذا المذهب، واحد قال يا أبو فلان ترى هيك حكي، وهنا طبعا ضمن القانون ضمن الشرع ضمن الأخلاق ضمن القانون العشائري ضمن الأخلاقيات، سموا الأخلاقيات، إلى أنك تحترم من يتقاطع معك أو يختلف معك بالرأي، تحترمه وتحاول أن تقنعه، أما يقنعك أو تقنعه أو يقتنع الطرفان بأن وجهة نظرهما أو وجهة نظرهما صحيحة، بس خلصت هذه القصة، ماكو داعي نعصب وصل عصبي وقد يوصل في بعض الأحيان إلى خلاف. قبل فترة صار خلاف في إحدى المحافظات على موضوع سيارات الصيني، روحوا سرجوا عليه، صار اثنين أصدقاء ما أدري واحد أبو معرض واحد هيجي ما المهم، فتسالفة مو كلش متأكد من عدها، بس هو إنه هم صار خلافات على السيارات الصيني أدى إلى رمي واحد من عندهم بالمستشفى، والثاني راحوا يعني طلبوا فصل وهيجي. عادي سيارة صيني، أنا اليوم مقتنع إنه فلان ماركة هي أفضل ماركة، أنا مقتنع أخي عوفني شعلك التبي. وعدنا كلمة لا انت ما تعرف، هاي لازم تكون موجوده حاضره في اي حوار. زين اعطيني مساحتي بوجهه النظر، خلق عبر عنها. نرجع الى تعصب المذهبي، تعصب مذهبي كارثه، بدليل اذا واحد قال والله ماكو، لا مو ماكو موجود، بدليل عانينا 4 سنوات من حرب طائفيه و5 سنوات بسبب تعصب مذهبي. هذا الفريق يقول ذاك الفريق
مو زينين، هذا الفريق يقول على ذاك الفريق مو زينين، هو من شنو زينين شنو مو زينين؟ اكتشفتوا هسه انتوا بعد 1400 سنه انه هي الموضوع طلعوا واحد من عندهم مو زين؟ لا ما اعرف شنو اللي صار بعد هذا. ايش صار؟ جت تيمال داعش وهمين صار عندنا فريقين. هسه هنا صار التعصب، شنو التعصب؟ بقوميه معينه او بمناطقيه. واحد قال الى انه ذولي هم ما ادري شنو، الاخ قال احنا فاذا بالتالي الحوار بالتعصب حوار طويل الامد، يحتاج من عندنا حلقات. بس انا حقيقه رد اوصل الى انه اذا كانت الافكار الرئيسيه بها تعصب مره، فاكو الف مره بالتفاصيل التافهه. شلون مثلا تفاصيل تافهه؟ ما اعطي مجال من اسوق، تعصب هذا، التمسك بالرأي انه انا لا ما انطي، ما انطي مجال، وانا عبارة عن سائق مزعج وما ما ما اريد ما انطي. ليه شاب ما اعرف، واقفين اثنينكم بالبنزين خانة كلكم راح تفولون، وضع طبيعي وماكو شيء، وكنا طابين للبنزين خانة يعني مو برا وتخاف وما ادري شنو. هاي هذاك يوم صارت وياي يعني صدفة هسه خطأ مني، ازدحام، وهاي صارت بالجهة اللي هي مو جهة التانكي، وأنا ما أحب يعني أفول بالجهة المعاكسة. فنزلت الجامعة قلت له بس ممكن أفوت، قال لا خليك على سرك. آه شو خليك على سرك؟ إحنا اثنين فايتين، يعني أنا فرق سيارة، يعني إذا أنت فتت هو راح يفوت أول سيارة ثلاث هوزات، فإذا بالتالي إذا فتت ثاني واحد عادي، يعني مو بيج ديل، بنزين موجود وخير من الله الحمد لله. فإلى أن انتبه البوزرجي، ف يعني مثل اللي زجرني قال لي ليش معاك استعل من ناصير، من قال البوزرجي قبل، بس من هنا جيت طلبت من عنده بلطف ما قبل، ليش ما اعرف. ومن نزل يعني ما اعرف هو فشل ما ادري ايش صار وياه، قال انا اعتذر بس مو الوراي خاف ما يقبلون. قلت له يعني طب مقدم فوق البنزين ترى ما بدنا ناخذ صك الغفران، يعني مو تكت للجنه عادي بنزين. فتخيل هذا التعصب بالراي اللي عندنا احنا كاشخاص. فإذا كنا نتحدث إحنا يعني إذا بالكبيرة أكو تعصب، أكو بالتفاصيل الصغيرة تعصب أكثر. أما أنواع التعصب الموجودة في بلدنا جميل العراق، عندنا تعصب اللي قلنا اللي هو المذهبي والطائفي، عندنا تعصب قومي، عندنا اللاخ تعصب عشائري نفس العشيرة، هذا يقول إحنا عدد الأكبر، هذا يقول من الشيخ خيمنا، لا بلا بلا بتقوب. طبعا دائما تقوب، هي ما تنتهي ب شكرا جزيلا سعدت بلقائك نايس تو ميت يو، ماكو لايت فيلم. اكو التعصب اللي هو حكيناه في البدايه، التعصب الرياضي، يا الله التعصب الرياضي هذا كارثه، ذول يشجعون هذا الفريق، ذول يشجعون هذا الفريق، انتو هذا هاي كارثه. عندنا ايضا التعصب المناطقي، التعصب المناطقي كلش هم قوي، اللي هو ما طبعا شنو التعصب المناطقي؟ كلكم تنتمون لنفس المحافظة، لكن هنالك فرق ما بين من يسكن أو ينتمي أو ترعرع أو ولد أو نشأ في مركز المدينة عن اللي شوي أبعد. وعندنا التعصب الفكري، في إحدى اللقاءات شفت بودكاست فده يحكي المقدم فده يقول له أنت دائما يعني تاف، إنه شوي يعني تشد بالحكي من تحكي بالموضوع الأفكار اللي تخصك وما أدري شنو هاي. قال لي بكيفي. فالمقدم قال لي لا يعني هو أوكي بكيفك، بس بالتالي أكو جمهور آخر من الطرف الآخر، لا يمكن أن أنت تقول إلى أنه مثلا كل من يقرأ ماركوس هو عبارة عن شيوعي كافر، ماكو شيء، ولا كل من يقرأ مثلا للثقافة أو الأدب الفرنسي هو عبارة عن واحد سالف تداتش، لا ماكو شيء، ولا اللي يقرأ مثلا أو يقتنع ببعض النظريات في الأدب الروسي العظيم هذا إنسان رجعي وعميل، ما مو هيك السالفة. أنا اليوم أشوف فيديو للرئيس سلفادوري، مطلع فيديو حلو لطيف من شون كان سلفادور شون صارت. فمن ضمن الكومنتات اللي جو أسس الفادور تشعلك بيه، فوش كاتب طبعا شوف إيش قد باقي لحد ما سوى المدينة هيج،
ما له خص ذولي كفرة على كيفك، بس هدا شوي. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقتص ممن انحرف عن أفكاره، فبالتالي هذا التعصب بيفد تفصيلة مو طبيعية. لكن كيف ينشأ؟ أخو واحد يجي الدنيا هو متعصب؟ لا، هذا ينشأ أولا من التربية. يجي طعمة بيضة تكتب بي أنت اللي تريده، فوين أول منطقة بالتعصب يتعلمها الطفل؟ اللي هي عملية أنه أن انحيارة للذكر أو للأنثى في العائلة، أو يسمع يسمع إلى أنه هذا الشخص أو يسمع أنه الأب أو الأم يحجون بتعصب عن تفصيلة معينة. وأتذكر أنا شخصيا في يوم من الأيام رحت على والدي قلت له تلاب إحنا صدق إحنا من المذهب الفلاني، ما أعرف عمر كنت 9 سنين هيجي، والله ذكر رزلني رزالة غسلني غسل. تمنين سمعته ومنين سمعته؟ ولد عم أبوي سمعتهم يحجون. فتان مو فتان، هو طفل لازم يصير عندك فضول. فقال لي من حجاه؟ قلت له فلان. قال لي بعد راح طبعا رزل وما شلون تحجون أنتوا قدام الصغار هيك أشياء. لا والله إحنا يعني. فإذا جعل يعني أنا طفل ما افتهمت لحد ما كبرت إلى أنه إحنا ننتمي إلى هذا المذهب، لكن نحن مسلمون فما لها خص. هاي عندنا خلل بالتطبيق فقط، ما عندنا خلل بالرئيسيات طبعا، إلا ما بعد أكو بعض الأشخاص شوية عندهم، هذا أقول لكم عندهم بعض الناس انحيازية بالتعصب. ومن جانب آخر أنا أشوف أيضا نرجع إلى نقطة التربية التي تبدأ منها عملية التعصب، اللي هو ثقل الكراهية بداخل الجيل أو زرعها أو نقلها بداخل الجيل. شوف يقعدون دير بالك انت، هو يحكي انه اكو خطاب مباشر يصير بينه وبين الافراد، يعني بينه وبين اولاده، هو قرايبه هم، انت هيك دير بالك، هذا انت من فلان منطقه فلان عشيره، انت تنتمي الى البيئه الفلانيه، هذا يكون موجود. مشت الامور، كبر طفل، صار شاب، صار يافع، صار دنيا، انتقل الى مشاهده التلفزيون. جت فترة انتخابات، شاف نموذج رائع لرجال يلبسون قوط يردون يمثلون الشعب في خطابهم السياسي ضمن الانتخابات بأنهم يتحدثون بتعصب، بحيث هم يستثمرون الانقسامات العشائرية المناطقية المذهبية الطائفية، كل يستثمرها في أن تصير بانتخابات. وإحنا هسه مو بعيدين، صار تقريبا حوالي 9 أشهر من شفنا الانتخابات، العالم قامت واحد يقول لك أبقي برأس الديوان، واحد يقول لك هاي المعركة بين فلان وفلان، واللاخ يقول لك سننتصر للحسين، واللاخ يقول لك لأنه همشة إحنا أكثر من مرة، لا لا لا لا. تالي طبوا للانتخابات، طلعوا جزء منهم فائزين وجزء خسرانين. الفائز طلع عليه نزاهة، لزم راح هسه هيئة النزاهة خامط فلوس العراق، لا يمه لا حواليه لا بسده لا ما عنده شيء. الوسيلة الأخرى أو المصدر الآخر للتعصب، لتغذية التعصب في داخل الفرد، الله أكبر، اللي جتنا إحنا ببلاء، وسائل التواصل الاجتماعي. يعني هسه قبل شوي نشوف فيديو أنا وأحمد، واحد يبيع سلعة، حلف حلفان بحيث ضمن الفكرة الدينية اللي هو مؤمن بها جابهم كلهم، ما بقى أحد. عمود أبيع صبغ ما شعر، إيش دعوة؟ ماكو داعي هذا الموضوع طبعا.

إضافة لهذا تساعد وسائل التواصل الاجتماعي، تساعد الخوارزمية اللي بيها، طبعا ده كان تيك توك، انستغرام، فيسبوك، يعني ذني. لما نشوف فيديو توقف عليه يمكن أصور موضوع 10 ثواني أو يمكن أكثر شوية أو أقل، يقوم يطلع لك شكو فيديو خاص بهذا الموضوع. الخوارزمية تلعب وياك لعب، تغذي التعصب اللي بداخلك. البعض يذهب بيها يقول لك لا، التعصب يأتي من الجهل وقلة الوعي. وهذا لازم نشوفه وين إحنا؟ نشوفه بالأفراد بالشارع، بطريقة التعامل. شوف واحد مرات يحكي لهجة معينة اللي جانب من مجتمع العراقي، الثاني أما يتنمر عليه أو يعتبره هو يمثل كل ما جاء من سلبيات وإيجابيات هذه المنطقة. إذا يحكي واحد يحكي كردي، إذا واحد يحكي غربية، إذا واحد يحكي ديالي، إذا واحد يحكي جنوب، إذا واحد يحكي بصرة، إذا واحد يحكي لهجة نجف كربل، بساعة احنا نتخيل انه هذا اللي قال هاي الكلمة هو يمثل كل اللي صار على مدى التاريخ. طب ساعة تدرون درس التاريخ عندنا كنا حافظي، جابهم كلهم حطهم بهذا الزلمة تعامل معه بتعصب وبانحيازية. فلذلك قلة الوعي اعتقد هي واحدة من النقاط التي تعتبر شماعة، اضافة الى انها 100% تغذي جانب معين كلش بداخل الفرد اللي هو من هو تصديق الشائعات. بساع طش شائعة تمشي الأمور. انت تشوفون تعصب شنو موجود بمجتمعنا، شلون شكله، واللي احنا كأشخاص اليوم نمارسه بطريقة، كنا نمارسه بطريقة معينة، كل واحد يمارسه في السالفة. موظف تروح لته، إذا شافك، إذا هو يعاني، إذا هو يعاني الموظف من إرهاصات نفسية في المدخول المالي أو البيئة التي ينتمي إليها، وشافك أنت أعلى من عنده، تعامل معك بطريقة فوقية، حتى بس مجرد أنه والله شنو هذا جايني مثلا أحسن من عندي. وإذا شافك أقل منه في مستوى معين، إذا كان ثقافي أو اجتماعي أو حتى بيئي، يتعامل وياك همين بطريقة سلبية، بس ديش السلبية تختلف عن هاي السلبية. هاي يتعامل وياك بطريقة انه هيك يعني يحاول يسلك لك، دي الله يوقف على صفحة هذاك الاخ، اي نعم، وانت شنو بساعة يتهمك انه انت متنق علي، وعليش دعوة، ليش معصب انت، ليش عصبي، هاي كلمة عندنا طبعا مناسبة، هي ليش عصبي اكثر استفزازة من ان تكون عصبي انت. فتخيل انت التعصب اللي موجود عند الشخص، تعصب اذا كان هو يملك قرار. شخص يملك قرار، مسؤول مؤسسة، مسؤول مدير، موظف يتعامل مع الجمهور، يملك قرار معين باتجاه أفراد، تلقاه يتعصب كل شوية. داخل البيئة الوظيفية أكو تعصب، القديم من الجديد، القريب من المدير، البعيد عن المدير، اللي شايف نفسه ما شايف نفسه، اللي عنده شغل ثاني ما عنده شغل ثاني، المنطقة اللي عايش بها، المنطقة، سيارته، هدومه، لبسه، ريحته، تفاصيل كل هذني تبدي تتأجج بداخل الفرد العراقي حالة التعصب اللي احنا نعاني من عندها. فلذلك انا اعتقد الى انه الجهل وقلة الوعي شماعة موجودة على واقع الحال، لكن هي قد تعتبر شماعة، لان اللي يتعصب او المتعصب او من يتعصب وينحاز بهذه الطريقة، يعني الغفير والأمير ما عدنا بيها. ناس حللت هذا الموضوع، يقول لك لأنه الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم وعدم وجود القدرة المالية أو شحت فرص العمل تخلق نوع من التعصب، اللي هي تصير نشوفها إحنا لما يجي مسؤول عراقي جميل ويتصدر لمنصب معين، أول ما يخلق نوع التعصب في داخل المؤسسة اللي لزمها أن يجيب قرايبة. فتلقى إحنا مثلا هسه عندنا وزارات مغلقة لعشيرة معينة باعتبار الوزير ينتمي لهذه العشيرة، أو مغلقة إلى طائفة معينة لأن الوزير ينتمي لهذه الطائفة، أو مغلقة إلى حزب معين باعتبار الوزير ينتمي لهذا الحزب، أو مغلقة
إلى ديانة معينة، لأن الوزير لازم وزارة تدخل بيها من تطلع تحسها مضيف مال العشيرة الفلانية، أو تحسها منطقة للفئة الفلانية، أو تلقاها كأنما عباك هي مقر لحزب فلاني، ويخلق نوع من التعصب بالداخل، بحيث المؤسسة كلها يومية يقعدون ذولي من عندهم وقت يصلون، لأنهم مو كلهم يصلون موظفين، يصلي يوميا يدعي يقول لك بركة الله يطلع هذا الوزير، لأن الحقيقة هيك، لأن هم يقولون يقول لك فلان لفلان عشيرة، لفلان موضوع، لفلان حزب، لفلان طائفة، لأن هو طبعا توزيع على أساس طائفي أصلا توزيع الوزارات. فإذا بالتالي هاي الفكرة تخلق نوع من التعصب في داخل الأفراد. كل حالة سلبية موجودة في المجتمع تحتاج إلى أن يكون هنالك سلطة، يعني خلينا نسميها تسيطر أو تعاقب على هذا الموضوع. فلذلك أكو واحدة من النقاط اللي هي غياب العدالة. طبعا العدالة المجتمعية أولا، هو العدالة الوضعية اللي هي بالأفراد. يعني لو كل واحد يحكي مثلا بنوع من التعصب يغرم أو يسجن، وهذا مستحيل يصير بالعراق، كان ما حد حكى بعد، كان ما حد سولف بأي تعصب. الأفراد يتعصبون على أشياء ما لها ربط، مو حلوة، ما يمشونها. أنت اليوم تيجي تتعصب من أجل مباراة لكرة القدم على شنو؟ سباتش باكر راح يصير باكر لعبة بالعشرة، مو بالعشرة بالليل، باوع شارع ايش راح يصير، بيطلعون يسوون هذا ينزل هذا يمج، وشوف السوشيال ميديا ايش راح يصير بيها. وإلا أن تشعر إلى أنه أنت تنتمي 100% إلى واحد من هذه الدول. واحد ممكن يسأل سؤال يقول لك استاذ سلطان، يعني أنا تعصب، يعني قابش راح يسوي، هي حكاية وتنقال ممكن مشكلة وتنتهي. لا، علماء الاجتماع ذهبوا إلى أنه التعصب يخلق نوع من الآفات في المجتمع. أولها زيادة الكراهية، اثنين وهي مهمة جدا ضعف الثقة بين المواطنين وبين الأفراد، الثالثة هذا التعصب يخلق نوع من الانحيازية في داخل أماكن العمل والأماكن التي يشغلها الكفؤين. فلذلك تلقاه يطلع أكو ناس سافرت عافت العراق يقول كان ما أقدر أعيش بهاي البيئة، ما أقدر، تعبت، لأن يوميا أكو عندي صورة من صور التعصب اللي موجودة. النقطة الأخرى اللي يولدها هذا الموضوع التعصب اللي هو انتشار العنف. احنا بلد او فرد عراقي، يا الله عليه، ايده لو يستخدم لسانه ويتحدث بكلمات جديدة، يخلق نوع من الكلمات النابية الجديدة ويطلقها على الناس، لو يستخدم ايده، لو تايلبر، لو سكينة، لو يطلع سلاح ناري، لو ما حرب بسوس، والله شنو اختلف ويا عادي. طبعا هاي شو وقت تخلق او شو وقت تبدي تنتشر؟ عندما يكون هناك غياب القانون. واحد يطلب واحد فلوس مثلا، وجا مره مرتين راح سوى عليه مرقاض قبض، طلع مرقاضي ما ادري ايش سوى، هاي ما تنفذ، ما اجى قال لك بعد خلص هاي طبعا قانون غابه، قال لك خل اخذ حقي بيدي، وراح حكى وياه ذاك ما ادري ايش صار. ما ادري، طبعا بدنا نحكي عن العصبيه، التعصب، الانحيازيه، الميول، صارت عنف. ليش؟ شنو الموضوع معك؟ لو اكو قانون وقانون يمشي على الكل مو على زيد وعبيد، هذاك الوقت لا ماكو ايش فيلم، ما يحتاج حتى غوث روحي، محامي تسوي فلان قوث. اليوم مثلا تلقى بالسوشيال ميديا واحد اول ما يريد يحكي على

بيج ما ادري ايش اسمه ما ادري شنو كان منزل هاي السالفه. فلشول المطرب للفنان، كل مبدع احنا نحاربه وكل تافه احنا نكبره، وهذا جزء من التعصب. ليه مثلا هسه واحد من يحكي على واحد، يعني تخيل انت اليوم احد نجوم السوشيال ميديا او اغلب نجوم السوشيال ميديا هم ردسجون، كلهم راح ثلاثة اشهر ما محتوى هابط، وتخيل ذولي بالنسبة لنا ولأولادنا ولمجتمعنا نتحدث بيهم ونتداول أخبارهم ونحب نهتم شنو الموضوع ونشوفهم بالشارع ناخذ وياهم صورة. مجتمع غريب، بحيث كان قبل اللي يدخل على دعوة بالمركز متوقف ثلاثة أيام، باعون عليه تكريتشي تكعين، ما توقف بالمركز شرطة جت اخذته. هسه تخيل هو يسجن وهو يقول قل أنا سجنت على فلان سالفة، يا عهد مشاهير السوشيال ميديا قال أنا طبيت على محتوى هابط بعدين طلعت اكو دعوة ما أدري إيش صار بسالي اللقاء. وطبعا عتبي جدا على الإعلامي صديق نزار فارس مسوي لقاء، شلون نزار ليش هو مثلا هذا رايح مثلا عالي كلمة الله على الآخرين أو دعا إلى إصلاح المجتمع ولزموه مثلا لأنه يخالف مثلا، هل كان هذا يقود ثورة ضد الفساد ولزموه مثلا جهات الأمنية باعتباره يسبب نوع من البلاء أو الخلل؟ لا، محكوم محتوى هابط. فتخيل هو محكوم محتوى هابط وجو سوي لقاءات. طبعا كل هذا الحكي ما له ربط، ليش يعني واقع حال. ذاك يوم وحدة طلعوا عليها مرقاة قبض، همين محتوى هابط، تطلع تفشر وتحكي وفلانة هي تشوف فلانة هي تشوف هاي تفاجأت بالتعليقات انه اكو هواي ناس. طبعا هم اللي بعد حتى المتابعين كان قبل محبي مثلا الفنان فلان، عشاق الفن، اسلاق الفن، اسلاق جيش فلان، فلان نمبر، ذولي كلهم الأكاونتات يدافعون عن هذه الإنسانة على هي دا تكشف الأسرار الخاصة بجماعة السوشيال ميديا، بحيث واحد من خطيئة هذا. يعني أنا بحيث أول مرة أشوف تعليق على التعليق أو رد التعليق، ما أدري شو سحوله هذا، تعليق على التعليق واصل 200 وكسر على واحد كاتب، مو هذا كاتب، كاتب جوا كاتب يعني على الأقل هسه شلون يعني بما معناه إنه هي تحكي على أعراض العالم وهي أصلاً لبسها وكلماتها ويعني وحوارها وهذا كله هو أصلاً خالد، وتتحدث بالشرف مفلشي جوا أنت وأنت وروح شوف أمكم. فتخيلوا كمية التعصب اللي إحنا عايشين بيها في المجتمع، واللي دائما نبحث بيها عن مخرجات إنه إحنا ما نطب بيها بس تجيك. واحد يعني تخيل ناس تتعصب على أشياء تافهة، نوعية أكل، مطعم، سلعة معينة، ماركة سيارة، فريق مطوبة، بعض تفاهات، واحد يبيع أثاث، منطقة فيها تهجير تعصب عليها. أسمع دا حكي، قلت لكم على الشخصيات السياسية، لا حكي على أشياء يعني صغيرة، مهنة معينة، هواي منتج، تخيلوا هيك كنا نتعصب على اشياء يعني تصفى عليك تقول اسوي المجتمع تافه له الموضوع تافه له كله تافه. هل يمكن ان نصل الى مرحله الى ان نرى وننظر ممكن خلينا نقول نسميهم ننجم التافهين بهذه الطريقه ونصل إلى مرحلة نتعصب لهم؟ أنا أتعصب اليوم مثلا، طبعا في بداية حديثي قلت أنا التعصب هذا دائما ما يجيب نتيجة، بس على الأقل في بعض الأحيان يعني مثلا واحدة من يعني من القصص المتداولة إلى أنه في يوم من الأيام هتلر قائد جيش ألماني ونازي وشيت على العالم وما أدري إيش بيه، قبت عده قال لك خلا طب خلا سوي حرب عالمية. فالكل يعرف كان هناك خلاف ما بينه وما بين قائد الجيش مالته، دائما كانوا خلافات نزاعات تصير ما بيناتهم، هذا عسكري وبصراحة ما

حرب، وهذا يحكي استراتيجية قتال وحرب، وراح يجينا الشتاء وراح يقطعونا وترى جيشك تعبان وضعف، يعني دائما يصير. ففي يوم من الأيام طبعا هذا ترجم إلى فيلم من بطولة شو اسمه أبو شو اسمه هذا أبو ميشن امباسبل، توم كروز والاسم اسم هذا يمكن أعتقد اسمه فالجيريا أو فشي هيجي فيلم يطلع يشتك عين طائرة عشان يسوي انقلاب. فيبين هذا اللقاء بوحدة من عدن، فقال له ما يصير فهرر ويسعوله، قال ما يصير احنا حيجينا الشتاء قطعنا. فجواب بقى تخيل شو هنا اكو تعصب بالموضوع، تخيلوا تعصب هناك وتعصب هنا. قال له الجندي يقاتل بالحر وبالشتاء، فلا يبرر ولا يبرر الطقس ولا تنتظر الحرب الربيع. بس الحكي هذا اللي نحكي عليه احنا مسوي مجازر، مسوي اللي هو الصابون، عطوا معمل كيف اسم سواهم صابون. اذا بالتالي انا طبعا ليس هو يعني انه شيء، بس انا اقول لكم الى انه العالم اكو ناس تفكر بطريقة الى انه التعصب يجب ان ينتهي بالعالم خلاص. اليوم احنا مثلا ساعه بالبرنامج مره تطرح فد فكره، واحد يجي يدخل يحكي سالفه الورا يعلق عليه، وانا دائما هاي النقطه اقول لا ايش عليك انت، ليش قال على ايش عليك انت اخي. يجب ان نتعلم لغه الحوار والمناقشه. دخل اليوم نقعد احنا 5 اصدقاء واجي انا اقول لهم ريال مدريد مخش فريق، اتخيل كم واحد يقوب عليه. وانا مع العلم يعني انا طبعا احكيكم انا كشخص مع يعني كنت اشجع ريال قبل وعفته يمكن صار في 15 سنه، ما مو كلش انترست، واحكي عن تفاصيل قديمه اقول كان هيك وسوى هيك وسوى، وعندي معلومات. بس حاليا مثلا ما عندي معلومات، تلقى العالم كله تهاجمني لا وشون انت. طيب ليش ما واحد يقول لي اوكي ممكن انت شنو وجهة نظرك؟ والله انا اشوفهم الوعي مثلا صارت موضوع كاس العالم، انا كنت واحد من الاشخاص انا شخصيا وحكيته في اول مباراة قبل اول مباراة، حتى اذا تلاحظون انا بخلال البرنامج ما سويت لا تغطيات ولا اخذت مال توقعات ولا كل ما عليه بالموضوع. ليش؟ لان من اول يوم قلت هاي واحدة من كوارث المجتمع التي راح نتخزى بها احنا الى انه احنا صعدنا الكاس العالم، لو ما صعدين احلى اجينا قوارات شياسة شيل 4-5-0 وعادي وارجع لهلك وكل شيء ماكو. مع العلم مثلا هسه طبعا هذا الحكي يعني اكو ناس ما يعجب هذا الحكي، مع العلم احنا مثلا كانت المباراة ممكن احنا خسرانين حجي، احنا خسرانين 100% هسه بس نخسر شوي بهدوء وشفنا احنا اخطاء. هذا الحوار هسه احكي بياني اكو ناس يعني مشاكل، وبدليل احد البرامج الرياضية صارت مشاكل ودنيا ما بين مقدم البرنامج واحد المحللين، وبعدين مقدم ثاني يحب ذاك المحلل او علاقته جيده به راح يحجون وتعاركوا وصارت، وهذا ينزل على هذا تغريده ونشر وهذا بوست ينزل على هذا. ليش كل هاي؟ اذ كان كبيرهم في الدف ناقر فشيمه اهل البيت اذ رقصوا. اذا احنا النماذج التي نقتدي بها او نعتبرها قدوه او يعني تعتبر هي كبار القوم يتعاملون بهذه الطريقة، فإذا لا ضير على الآخرين. تخيلوا التعصب يوصل إلى مرحلة وين؟ في منطقة واحدة ومنطقة هي مثلا خلينا نقول توزعت 300 و600 أو 400 و600، جماعة 600 شوف نفسه إلى أنه هو من تحكي وقال لك لا والله شو إحنا أحسن وأنتوا هناك الفايخين. ليش هذا؟ ليش دائما عندنا فرز تعصبي على أساس معين؟ انت اليوم تتعصب اللي لبس بنطرون، واحد يتعصب اللي لابس جداشه، اخي هو كله لبس ساتر روحك وطالع في الشارع، شو لها خاصه؟ تخيل انت يعني انا اتمنى انه هسه اللي يسمع يتخيل كميه التفاهه اللي احنا نتعصب عليها، ما موجوده لا موجوده، بدليل بعض المولات متفوت اللي لابس جداشه صح ولا عمي وشحاطه عفوا اكو هيك. تخيل هذا تعصب، هذا تحكم يعني انا اليوم هذا المجتمع ومن يدير المجتمع ومن يتصدر المشهد وأفراد هذا المجتمع عبارة عن قامعين لأي وجهة نظر تطلع بها.
وربك هي الله سهل علينا انه احنا اليوم دخلنا بمجال الاعلام ونحكي مرات ثانيه. ليش دائما اخلي القفله بالاخير؟ ليه ما رد احد يناقشني؟ مو ما رد احد يناقشني معتد بنفسي، لا، لان انا اعرف كل الزين. هسه اليوم انت طرحت وجهه نظرك، انا بالاخير هم اطرح وجهه نظري. هسه لك ما تحدثت واستفد مما سمعت عادي. تخيل كميه التعصب الموجوده في هذا المجتمع تصل الى مرحله حتى في بناء الاسره. يجي واحد اليوم يريد يتزوج او زوجته او ابنائه، والله مو هي من فلان منطقه، والله هي مو من فلان عشيره، والله هي مو من فلان بيئه، والله هي مو من فلان طائفه. وبعدين التعصب سيفقدنا في يوم من الايام انسانيتنا اذا ما فقدناها. اذا ما فقدت ففي يوم من الايام راح يفقدنا انسانيتنا، راح خلينا نفقد الاول والتالي، راح خلينا نوصل الى مرحله انت تمشي بالشارع يعني كلاشينكوف او الخمسة سبعين طلقه ما يخلصك، ما يفض يومك. هذه هذا قانون الغابه الذي يسري بالمجتمع بكل الاشياء. طبعا يسري قانون الغابه اذا كان من خلال العنف اللفظي او العنف الجسدي او التعدي المباشر. اول ما واحد يرتكب خطا يتهم اتهامات مو طبيعيه. انت اليوم وقف بالاشاره فتحت خضره، بينما يجوز مثلا سالفه بس مو تنام بس تاخر، انت وش اسمه يعني والدي اعطاك الاجازه، شنو جابك انت هنا؟ والله ان الشاله حراميه بقتل البلد. اطبع مع اليهود الموضوع، تلقى مثلا عنده مثلا ترى عادي الموضوع ما له خاص، انتو جابكم زعاطيط. يا خلاص الجيل عبر زعاطيط اليوم، شنو هاك الزعاطيط اللي بال 2025 سنه عمره كان اشوفهم. طبعا يعني مع كل التقدير والاحترام لهم، من تطلق عليه 2010 عمره 16 سنه، ترى 2020 عمره 6 سنين، هذا اللي بكرون اجى. فاذا بالتالي التعصب عندنا فد نوع بي من شد المجتمع بطريقه مو طبيعيه، واصل الى مرحله كسر عظم. يشوف لك اليوم واحد يجي اقول لك سالفه. هسه مثلا انت من تروح مثلا نروح نحن لاقليم كردستان، اكو فرد يدخل للاقامه هو يشعر الى انه هنالك اشخاص متعصبين باتجاهه. بعد مره ولا صديق يعني ديح شويه صديقه بدنا نسولف احنا كنا وهاي، قال الاقامه كل ما افوت لها انا يمكن رايح لها اربع خمس مرات تربيل ما احبها. قلت له ليش؟ قال كل ما افوت لها ما ادري شلون يباعوا انه هاي. قلت له والله ما في يوم شفت انا واحد باع علي شفت نظره مو حلو. هسه اوكي لا يبتسم لا هاي ما يخالف، ممكن عنده مشاكل نفسيه اوكي، جاي باص شد عليهم الجايين لان ذولي حيجون يسوون مشاكل امر، بس بالتالي مرحبا اهلا اقامه شكرا تفضل اقامتك وصلت القصه. موظفه سيبتسم سيبوسك ياخذ رقمك يعزمك ثاني يوم على سهره، خلاص موظف ما قلل احترامك لكن ما ابتسم لك وما احبك. ها خلاص المشاعر لا تفقد نوع من التواصل ما بينه وبينه. فاذا بالتالي هذا غير متعصب، هذا يؤدي واجبه بالطريقه اللي انت تشوفها، بدليل هو انت تمشي تجي الشارع انت جاي مبلط والدنيا الطبيعه هم سالفه امور طيبه. خلاص اخي واحد يرد يحافظ على منجزه. اليوم انت بيتك ايش قد ما نظيف وحلو ومرتب، من يجي خطار مخربط ما تحبه طبيعي. هل يمكن ان يطلق علي انه انا متعصب؟ لا. فاذا انت لا تخليها ببالك حتى لا تشوفها بعينك. شباب مرات يجون عندي البيت يعرفون اكو قوانين، بس هذا لا يعني انهم ما يجون، بالعكس اطلبوا مرات تطلبون خلني اجي يمك، بس يعرفون اكو قوانين يجب ان نحافظ عليها. خلصت القصه عادي. بعض يقول لك لا والله هو متعصب بالتجاره، او مثلا تلقى واحد طبعا مو من عندهم يعني مثلا احكي القصه يقول دعوه بس انت عندك بيت؟ اي بس انا عندي بيت، بيتي احباني عادي. هيجي يفكر أسه مثلا درجة الحرارة عالية، الكل سيذهب باتجاه يبرر لي ما أفعله في حياتي وعائلتي وعملي وشارعي ويا الآخرين لأن درجة الحرارة عالية.
أخي درجة الحرارة عالية. بدأنا في موسم الصيف الذي يمتد خير من الله سعلق على السنة. السنة أحر إيه بس لين حر عندنا متأخر بدأ شهر الخامس كان الجو جنزيف. أخي هذا البلد شوف أنت حار عليك حار آخر اليوم أشوف أنا شغل ضرني حار. شيل شوالاتك صفي أمورك روح سافر اطلع لك اطلع لي روح تركيا روح وين تي تعجبك اطلع إيران اطلع تركيا وين يعجبك روح روح. فإذا أنا يعني بختامها أقول لكم التعصب لن يصنع مجتمع ما أبد ماكو. وكل من مناسبة كل من ينفعل أو يذهب باتجاه التعصب من كرته. نلتقي على خير تحياتي لكم.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي: سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي: نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. وزير الطاقة الأمريكي: قيمة الاتفاقيات الموقعة بين العراق وشركات الطاقة الأمريكية تتجاوز 60 مليار دولار. وزير الكهرباء: يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. اللجنة العليا: وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح زيارة الأربعينية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري: دمرنا مقاتلتين و3 طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. انطلاق صافرة الإنذار في البحرين للمرة الخامسة منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط. طقس العراق: 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي سنواصل دعم الإصلاحات المالية والمصرفية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. وزير الخارجية العراقي نرفض الحرب وهناك ضغوط لزجنا فيها. وزير الطاقة الأمريكي قيمة الاتفاقيات الموقعة بين العراق وشركات الطاقة الأمريكية تتجاوز 60 مليار دولار. وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تنفيذ الخطة الشاملة لتأمين طاقة العراق مع شركة أمريكية. اللجنة العليا وضعنا جميع السيناريوهات المحتملة لضمان نجاح زيارة الأربعينية. إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من القنصلية الأمريكية في أربيل. الحرس الثوري دمرنا مقاتلتين و3 طائرات أمريكية بالكامل بالهجوم على قاعدة الأزرق في الأردن. انطلاق صافرة الإنذار في البحرين للمرة الخامسة منذ فجر اليوم. واشنطن تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الشرق الأوسط. طقس العراق 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: ليش مترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.

0: يوم طويل بسهام ومعاملة أبي ناس ما تعرف السوق.
1: بس على شارتك وكل يلا هذا الحجزاي
0: يفضل. ما الحجزاي يراد يسولف يا أحد.
2: ساعدوني. تردين.
0: البرنامج عطريق تسروح قاعد تشوي ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس حقيقية من الأحد للخميس ساعة الظهر. يا يعني سلطان برنامج عطريق أنتركم ولا ولي طهر
4: التكرير. مليان بيك. نكتو يعني.

0: غلط سويتك إنسان.
1: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

تدري حتى قلبي صار بيتك نسيتك من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي.

0: بدمان ويرجعين خليكم متوفين شوي رشيد وياكم
1: إن السابعة بتوقيت الرشيد أهم
2: حساب زنبين للمصف الأهل العراقي ب 2026 الجوائز صار أكثر والفرحة أكبر 600 دينار عراقي يومين للعشر فائزين 6 باع ذهب معين موزعة على 6 فائزين 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد 6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف سنة وفائز نهاية السنة مش منتظر زور أقرب فرع مصرف أهل العراقي وافتح أو عزز ساب سناقل وين بتكون أنت أحد الفائزين وينا
3: ريد ألان فيد ويوز أكيد وربح ضعف والخير يزيد كل سهلة أعلن على رشيد بالإعلان على إذاعة الرشيد وقناة رشيد فضائية اتصل على رقم 07805500600 أو على بريد الإلكتروني info@lcidmedia.com
1: رجعناكم رشيد وياكم

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد، بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM إذاعتك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها العاشره بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: كاسة كاسة

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك.
8: الله يحفظك.
7: انت مشو يعني
2: موسيقى واكثر. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيمن الأبيض رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم. اليوم راح نحكي عن موضوع كلش مهم وكلش مختلف. أنا وياكم وعموري وجمهورنا وناسنا وأحبابنا وألف تحية لكل مستمعينا وأيضا إلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم على 0708-02-11-50-0 7801-116-117-0717-0014-115. اليوم راح نحكي بموضوع كلش مهم وصاير هو صار فد مودة جديدة حقيقة، لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة مرة ثانية. نحييكم وتحية بعد ما سمعنا تحية عموري، وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. تحية لكل من يتواصل ويانا. واحدة من الأشياء اللي نريد نحكي بيها، صار اكو فد مودة بالشارع عند بعض الشركات، المطاعم، بعض المقاهي، بعض محلات الملابس، بعض المحلات اللي بالمولات، من كل شيء بعض الشيء. وش حكي؟ من كل شيء بعض الشيء. قبل نسمع الزبون هو المدلل، ومقولة اسمها الزبون على حق دائما. اليوم صارفت حالة مو حلوة بالمجتمع عند البعض الناس، بعض اللي احنا نقول يفتح مجال عمل، مشروع عمل، ويقول يا الله على باب الله. اللي قاعد يصير انه الزبون يدفع فلوس بس هو ما مدلل، عوف الدلال، هو ما مرتاح. الزبون المفروض من يدفع فلوس، هو ترى الزبون هو اللي يدير عجلة الحياة هذه اللي تشوفوها كلها. الزبون إذا ما يروح مطعم انتهت الحياة. هسا واحد يقول لي لا انتهت، أنا دا أحكي بعمق، لأن المطعم مشغل عوائل، شغل طباخين ويترية وإلى آخره، توقف الحياة. السينما، المحلات النتورك، المدري شنو هاي، صحيح، محلات ألعاب الفيديو والبلاي ستيشن وغيره، الألعاب كلها كلها كلها، الزبون إذا وقف ما اشترى، محل مال ملابس، أي شيء. زبون إذا ما يروح سياحة توقف العجلة، توقف، راح يقول لا شو، لا توقف. زبون إذا ما يروح طبيب، زبون إذا ما يروح طبيب، شوف يا سبحان الله، وكل شيء بالمقدار. الناس إذا ما تتمرض، شريحة كبيرة من الدكاترة والممرضين والمحللين يقعدون بالبيت، مو شريحة كبيرة، 99%. إلا النايم له على كنز مثل هاي الكنوز اللي نشوفها جوا الحياطين. مو لو لا. الزبون اللي ما يشتري سيارة وما يبدل سيارته، المعارض السيارات تعزل. وياها تعزل أدوات الاحتياطية. وياها الفيترية يعزلون. احنا عندنا كل الناس، كل العالم، كل هذا الكوكب كم دولة بي يعتنون بالزبون. الزبون رقم واحد. انت اليوم وتروح زبون دافع فلوس ما مرتاح. لا صار مودة ابو ابو ابو الشغل ما يرد عليك، ابو المال ما يرد عليك، والله العظيم ما يرد عليك. ألو العفو، سلام عليكم، بس عندي البلاكات مال السيارة بيها مجال، ما يرد عليك. ألو سلام عليكم العفو، بس رتبت القميص إذا أمكن. لا يسد بوجهك، لا مو هذا الدريس اللي أخذت الابني هذا، مو طلع صغير يعني، إذا ممكن تواسيل، والقرآن تواسيل. يعني بيها مجال العفو تشوفني كم عطر عندك؟ لا ما يجاوبك. شنو متعافين منا تطلعون تشكون بالإعلام تقولون ماكو شغل، ومنا تطردون بالعالم، توقف على مطعم أو مقهى، توقف
ما يستقبلك بأسلوب حلو، أهلا وسهلا أستاذ، وين هالغيبة، شو ماكو، شو ما أعرف إيش. إيه والله العظيم أبد لا يستقبلك ولا هم يحزنون ولا أبدا ولا أبد. خبز هاي مال كأس العالم مقبط، مقبط. أكو مقاهي مرتبة، أكو مطاعم مرتبة ويستقبلون وأوادم والله يطيهم الصحة والعافية، ما أقدر أذكر اسمهم حتى لا يصير إعلان، بس ما يتحكى. أبو جراج ما سيارة البعض من عندهم ما يتحكى. خليت لي السويتش بالش اسمه، خلاني براها ورا ما يكمل، تراني ما مسؤول. شنو أنت ما مسؤول؟ لا مسؤول انت. ايه انا ما مسؤول، لا حريق لا سرقه لا ما ادري شنو لا كذا. زين ليش تلعب غراض السياره؟ سؤال، ليش تلعب غراض السياره؟ انا ما عندي، ما يعني عود لحيه مسرحه وعود صح، انا عود حباب وهاي المهم. يعني انا ليه طالع من بيت نظيف لا اكثر ولا اقل، ولا لا ويا الغلط لا اصير غير واحد بالحق طبعا، يعني مو يعني بالباطل. اما دحكي انا شخصيا مهيمن اليوم هسه عبالك، وانا من نحكي يعني ما معقول انا صار هاي السنه التاسعه انه كل المواضيع هناني عليه، لا ويا الناس شفت حاله ما عجبتني، مو حاله حالات. شنو انا اشوف زبون يتوسل؟ والله شفت واحد من اصدقائي خطي يتوسل، عين العفو بس على مود العطور اللي وصيت عليهن العفو يتوسل. لو واحد مشتري هدوم لزوجته بالش اسمه دي ودي له هديه لزوجته بالهاش صحوا له البيج، انشلع قلبه على ما جاوبته. ما يجاوبون صارين العالم.

0: بس فرق يعني فرق فرق. هذا مو نسيب جايك، او انت مثلا اللي تبيعين ملابس او تبيعين عطور او فاتحة مثلا بزنس معين، يابا هذا مو نسيب، هذا ترى ما جاي مثلا عنده مثلا قصة حب تحكي انا والله انا رجل اعمال يابا شنو ما كله لا، وهاي هاي المودة كل حكاية، وانا هاي تدمرني هاي الكلمة كل حكاية، وقال لك ميتينج لا مثقف على قولة عادل امام زهبك من هاي ميتينج. انت شوف من تسمع هاي هاي هاي المصطلحات ميتينج وبجت على اساس الكلفة، وما تقول كلفة ما تقول زبدة ومربى وشاي اي والله زين صدق كذب ما حد يجاوبه ما حد ما تجي، وانت تدفع الفلوس وانت وانت ما مرتاح. هاي ماليزيا بصف الصين بصف الصين عايشين على جوز هند وعلى الموز وعلى المدري شنو اكلهم ما ينكل حشن نعمة الله بالقرآن زين. يا بليش الطورة وافتهمي تاني، روح اشتري من عندهم انترنت سيم كارد، عمر اشتري من عندهم سيم كارد شي يقول لك اكيد عروض وخيارات وكذا. يا با انت جاي هنا شقيد اسبوع اعطيك مال 15 يوم اعطيك مال مال شهر ما الى اخره، ويتلقوك ويسوي لك تخفيض وما اعرف ايش وكذا، ومن تستعمل الحاجة انت تترحم لهم. تخيل انت تصعد للطيارة راجع لبلدك، تصعد للطيارة وانت تحكي ويا اهلك وبعد الانترنت ما خلصان، تخفيض وديسكاونت وعروض شو يصحوا له هذا فري دايما شو اسمه هذا ما ادري شو اسمه هذا فري دايما شو اسمه تشيكن فرايز ما ادري شنو، بس يعني هذا اللي تعلمتوهن والله اللي يقول تشيكن فرايز. ادي اتصال الو الو يا مساء الخير
1: مساء المحبة
0: الله يسلمك يا حبيبي
1: حبيبي استاذ مهيمن
0: هلا بيك
1: الف تحية لك العمور جميع المسلمين
0: الله يسلمك هلا بيك ابو ملاك
1: الله يخليك. انا كسر خاطري خطيه ذول البيجات شفتك اليوم كلش ما شاء الله
0: اي
1: شبيهم انا ما عرفت الموضوع بالضبط سمعت اهل البيجات عند عشرة
0: لا لا هي هي الـ الـ الـ الـ الزبون بكل العالم مدلل الا عندنا زبون ما مدلل.
1: الزبون غير مدلل؟
0: اي ما الزبون عندنا ما يدلل، الزبون خطيه هو اللي هو اللي يتوسل بابو الحاجه.
1: اي هاي نفس الموضوع اللي شخص مثلا انت اجي لك يقول لك صار ما هي مدين هذا المبلغ جزاك الله خير، اذا دينت جزاك الله خير، واذا ما دينت لي هم جزاك الله خير لان انا مو صعب علي، اذا دينت لي تفضل توسل لي.
0: شنو صار وياك؟ صار وياك موقف مثلا؟
1: والله بالنسبه للحياه بصوت بسرعه ما هوايات المواقف.
0: نعم
1: هوايات المواقف يجي لك بالانسانيه وبالاخلاق تستهل امر سواء كان
0: زين
1: فلوس او سهله او مثلا مساعده تعطيني يعني
0: لا احنا العفو بدنا نحكي على مثلا انت اليوم رحت اشتريت مخضر.
1: نعم
0: انت اليوم مثلا رحت اشتريت خضره.
1: ايه
0: البعض من عندهم مو الكل بدنا نحكي مثلا، او رحت تشتري مثلا اكل جايك خطار، المفروض الزبون يكون مدلل. انا اليوم من جاي عليك دا اشتري من عندك المفروض تداريني بالكلمه داريني بالاهتمام.
1: اي فعلا
0: اكو اهمال بالموضوع وما يرد عليك وما يجاوبك وجاوب، واذا جاوبك فجاوبك من ورا خشمه.
1: هذا شنو استاذ مهيمن؟ هذا اللي يبيعون هواي ما له خلق لك، لان هو يقول لك انا مثلا اذا ابيع على 50 نفر انا مطلع الفوائد مالتي، فاذا يجوا لي اكثر من 50 نفر هذا بعد ما اهتم، هذا بعد ما اهتم اكيد يعني هو أكيد دليل على عدم الأخلاق. في نفس الوقت أنت هذا جاي يزود يعني خيرك، جاي يزود رزقك، ليش ما تقدم له الاحترام؟ في نفس الوقت هذا إذا احترمته مرة ثانية راح يرجع لك. وإحنا العراقيين نحب الأسلوب الطيب، يعني أنت إذا صاح من أحد وجينا كان يشتري منك وشوف أسلوبك طيب أكيد راح يشجعني إنه يجيبك مرة مرتين.
0: صحيح.
1: في حالة إذا شفت أسلوبك غير جيد ممكن أشتري منك كل مرة، بس حتى إحنا نشوفه. وهكذا فلازم واحد إنه يكون عنده أسلوب طيب. وهي شوف مثلا بسرعة من الإنسان إذا كان عنده أخلاق وعنده مخافة الله سبحانه وتعالى ذنية يظل يأكد عليه ويظل يتعامل به. بس الإنسان إذا ما عنده أخلاق وهذه الأمور ما يحس بذنية، يعتبر ذنية لا وبالا.
0: طيب أنا أشكرك،
1: شكرا وتحية للعمور.
0: خليكم ويانا يعني.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0-6-4-7-7-0-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية للأصدقاء، تحية لكل من يتواصل ويانا على 0-9-6-4-7-7-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو الزبون، كان إنه هو نسمع زبون مدلل، يقول لك الزبون على حق، الزبون مدلل، الزبون ما له علاقة، أي إن كان هذا الأمر ما عدنا مع الأسف أنه هذا الموضوع بالعكس ده يشتغل. تدفع فلوس وتركض بإيدك وبرجلك وبلسانك، تدفع فلوس وتتوسل، تدفع فلوس وعيني وفدوة لقلبك وعيني وبلا أمرا عليك وعيني الله يخليك وعيني. ما أعرف الخلل وين، خلل إحنا بينا، الخلل إنه ما أعرف تعودنا بهالشكل هذا نكون مع الأسف. أنا ما أقول لك إنه أنت شيل خشمك أبدا، إيه طبعا إيه أكو هذا اللي يلزم سعر، أكو اللي هواية تفاصيلي. يمكن عندنا اتصال أو ما شابه. عندنا اتصال. ألو ألو يا هلا. انقطع الاتصال. تحية للأصدقاء، تحية للمحب. زين يا بنت اللي يتصل لي ينطي كتم بدون ما يدري. نفتحية لكل الأصدقاء، لكل محبين جاليتنا، نفتحية لهم. عندنا اتصال. ألو اللي لابس السماعة، بس خلي يشيل السماعة. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اتصال. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد حبيبي، يا هلا بيك. بس العفو، نص الراديو
1: نشتغل جديد وياك.
0: هلا بيك.
1: اليوم على طار الزبون،
0: اي
1: على حق،
0: اي
1: مو كل وقت،
0: مو كل وقت،
1: مو كل وقت الزبون على حق.
0: انا ما اقول انه كل وقت الزبون، اكو زبون. انا ما احكي على الزبون السلبي، لا، الزبون السلبي اللي يحاول انه يستغل، يحاول كذا، اللي هذا ما له علاقه بي. الزبون البخيل ما له علاقه بي.
1: والله احنا كودا يعني اهل توصيل، يعني انا احكي لك ابو توصيل.

0: المهم قول وصلت لي انه اثنين جابون استعجلت وواحد وصلت لي.
1: زين ما بي
0: شيء. انت وصل يمي ما بي شيء.
1: اي خلف الله.
0: هو نقول مستعجل خطيه يجوز عنده ظرف طارئ.
1: اي
0: ايش وقت يصير عنده شيء؟ من يبقيك على الشحن نص ساعه بالباب؟
1: زين. لا هنا انا كارثه.
0: مو اتخابر عمي خوما نسيتني تهاني بالباب باقي الحساب يمه.
1: لا لا لا انا دا اقول لك هذا هذول مو زبائن، هاي قله اخلاق حاشا السامع.
0: هسه انت هنا وتخلص عبالك؟
1: زين. اي بالله احكي لنا.
0: يقول لك مو انا داري اي يقول لك مو انا داري افحص هالشاشه تمام اشتغلت؟ اي اشتغلت. شنو الموضوع اللي عندك؟ ما جاي تكنك. عمي شو ما جاي تكنك؟ سوي لي طريق.
1: زين.
0: انزل خلال دقيقتين اكنك لو انزل البرامج واطلع.
1: اي مو يريد بهاي يريد اولا هو ما يفتح الكتالوج، هاي نقل الكتالوج، هاي نقطة مهمة.
0: اي
1: الكتالوج احنا مال نقرا الكتالوج هذه سالفة.
0: هاي مسابة مستحيلة.
1: الكتالوج ينشمر بالوجه.
0: بالضبط.
1: زين احنا زين ادري تم شلون ينزل لك الـ الـ الـ الـ العلم يعني حتى انه تتكنك. هاي وحده يريد يربط عليها بلاي ويريد يربط عليها الريسيفر
0: وهاي كلها المندوب
1: واقف.
0: زين عمو اني شغلتي وسيط بينك وبين صاحبي الان، انا مو ابو شركه.
1: زين
0: اني مجرد انه وسيط بينك وبينه، هو منطيق ضمان عندك هذا يوصل ضمان 3 سنوات. لا انتم من يحكي ما يقول حاشا السامع مع احترامي.
1: مع احترامي
0: انتم يعني.
1: اي انت
0: لا يقول انتم عمي حبيبي تاج راسي، انا مجرد وسيط يعني بينك وبينه ما عدا يعني خوب. انا اعطيك شغله ثانيه، هاي كارثه هاي.
1: زين
0: وصلت طلعت لي زبونه قالت ما عندي حد البيت ما اقدر اخليك تدخل. قلت له انا ما طلبت انك تدخل، انا شاشه فاحصها.
1: طيب
0: فعلا انا الشاشه من استلمها لازم افحصها للنهايه، اذا طلعت مكسوره انه انا اتحمل ذنبها مو ابو الشركه.
1: زين
0: نهائيا. فقلت لها انا بفحصها وخلاص انت تفحص على راحتك شويه. وطلعت لي الشاشه بنفس الكرتونه، بس الكرتونه ما تطبق. نزلت على الشاشه قلت لها خيرها؟ كان اقول مكسوره. شلون مكسوره؟ كان قلت تعال طب شغلها. وانا للاحتياط شو مسوي؟ عندي سياره بالسياره.
1: نعم.
0: قلت لها هذا سياره وهم مدي لي اياه بالطرمه بس خلها شغلها. شغلتها والله مكسوره. دخلت على الباركود مالتها. شوف من العلم انه اهل الاجهزه الكهربائيه اذكياء بشده يعني مو هيك.
1: زين.
0: دزيت الصوره مال الشاشه والباركود، كان اقول هاي الشاشه مالتني.
1: شلون بالله شلون؟
0: طبقت لها شاشة، شاشة انا فاحصها شغالة.
1: لا تقول لي بدلتها.
0: شاشة مكسورة.
1: اي.
0: تيابا انا فاحصها كان مكسورة، شنو جاي كذب عليك؟ المهم صدق شغلتها شاشة مكسورة، بس طلعت الشاشة مو مالتنا مبدلتها.
1: مبدلتها وانطتك نفس الريموت مو؟
0: ونفس الريموت ونفس الهاي، يعني مجرد بس شايل الشاشة ذيك ومنزلها هاي.
1: غير قابلية.
0: الشاشة المطية يعني قالب هي بالكرتون، انت تعرف يعني اكيد يعني مشتري جهاز كارتون.
1: طبعا اجتي هاي ما تنزل بالكرتون.
0: هاي ما تنزل بالكرتون اختي تاج راسي انت مهما يكون بنية ما نريد نوصلها غير مواصيل.
1: نعم.
0: ليش تكون عليك يجون الشرطة؟ انا بس كان حكي فد صارت فد موقف قدامي انه حتى تكيت على الشاي. قلت لهم يابا انا كل شيء ما اقدر اسوي. يابا ليش؟ قلت لهم صار في موقف قدامي يعني ما اقدر بعد خلاص، هاي اذا انه بعد عديت انه شبع انه انا انسجن واحتمال حتى عشاريا الطابه.
1: اي لان ها تعال انت ايش دخلك ومن هالسوالف؟ اي
0: ليش طبيت لي البيت؟
1: اي فنيات
0: يعني الموقف اللي صار لي. قلت اذا بس ادخل شبع بعد
1: زين
0: الصيحة مال اليبو، انا بصيحة اليبو هذا طينت عيشتي.
1: زين يا اخي والله والله خطية يعني شبابنا والله الله يساعدهم. اي
0: اي والله اي والله قسم بالله هاي الحد
1: اللي محمود. زين
0: زين هو التوصيل مجاني على الشركة بحال اذا الزبون اخذ الجهاز.
1: هسه يا توصيل هسه احنا كنا وياك والجمهور دا يسمع، هسه احنا نريد نطلع من هالاطلاب هاي.

0: ايه خابرت النجدة، ومن خابرت النجدة اجا هو المحامي مال الشركة ما ادري شنو. قلت له انا عمي طلعوني من الموضوع، يعني هاي الانسانة بيتبلي وغيرها وغيرها وغيرها. هاي دا احكي لك نقطة في بحر، يعني هاي هيك ذني تجدد صايرات وياي، مو قديمات، وقديمات كوارث.
1: يا اخي والله لا
0: فهنا يصير الزبون مو على حق.
1: لا لا انا هذا احنا من البدايه قلنا. انا بالبدايه ما عرفت اسمك العفو.
0: أنا سلام.
1: سلام الورد حبيبي سلام. لا لا احنا هذول انا شوف العفو هذا انا ما اعتبره زبون، هذا حرامي متخفي.
0: لا واكو شوية شغلات، يعني مرات هم يكسر الشاشة بالغلط، يعني انت تنزل تقول له عمو خلاص انك حصلك كذا، يقول لك لا قابل ايش بيه، انا جايك من ورا الشمس. لا عمو مع احتراماتي لك، انت ما جاي من ورا الشمس، بس على العموم من تيجي تطلع الشاشة اسحبها بكذا طريقة.
1: نعم
0: زين يطلع لي يقول لك شو هاي مكسورة، قلت له بابا عمو قلت لك اسحبها بكذا طريقة،
1: زين
0: خصوصا هاي الشاشات الكبار السبعين يعني سعرها يتراوح 600,000. انا انقهر عليهم مرات ما يفحصوها، فاخابره تليفون اقول له من تي تفتحها سوي وحده اثنين ثلاثه، ومن تطلع بيها مشكله لو اكو مثلا فد غلط صاير ما يروح على الشركه نطالب منه، يرجع على المندوب.
1: زين سؤال
0: جواب
1: هسه اني قدامك، اني كمهيمن واني كرجل اعلامي الله يسلمك الحمد لله اعرف حدودي ومستحيل اسيء لحد. اذا اني مثلا في بدون مسميات الشركات وغيرها، طبعا اكيد اكو شركات زينه والى اخره، اذا انا اليوم اجتني الشاشه عاطله
0: اي
1: الشركة من أدق عليهم ليش ما يجاوبون؟ ليش مثلا ورا فت 6 ساعات يلا يشت لك هاي الشتلة الزينة، أو ورا يوم يلا يجاوب؟
0: ومو راح يجاوبك هم انه راح يشت لك، يعني دائما دول اللي ينحطون على الاتصالات هذا مو انت مو هم عنده. المهم عنده انه تطلب، ليش؟ ما راح تطلب راح تنزل له نسبة
1: زين
0: على كل طلب يمكن 500 او 1000 دينار فوق راتبه. فهذا يفكر انه مو كان ما يضيع وقت وياك نص ساعه ثلاث ارباع الساعه
1: زين
0: ها انه على مود بس يشرح لك طريقه او يفصل لك هاي، يقول لك انا بهاي من نص ساعه ثلاث ارباع الساعه اقدر انه اجيب لي زبوني.
1: زين هذا مو خطأ؟
0: هذا خطأ منين؟ من دول الضعفاء النفس اللي يفكر مصلحته وعايف العالم.
1: يعني انا اليوم يعني هذا مو الشركه هنا راح تتضرر، لان انا اليوم ايش راح اقول؟ راح اقول
0: والشركة هذا انا اقول لك كل شركة عندها هيك مثلا مجموعة مال الارقام وبيها اتصالات، فتروح عليه تلقاه مشغل له بس خلينا نقول موسم واحد مشغل له فد 30 عامل على الاتصال. هذا ال 30 عامل اربعه يبطلون اربعه يوجون خمسه يبطلون خمسه كذا وهاي وهالطريقة، يعني ابو الشركة ما بيده حل.
1: يا هو يحتاج هوايه يحتاج لنا
0: يفهمون اشغل بنقلات.
1: سلام سلام سلام حبيبي، هوايه يحتاج لنا مو والله
0: ايه هوايه
1: هوايه يحتاج لنا يعني تدريس من جديد وتعليم من جديد، مو لوني غلطان.
0: واو هي الشغله الاهميه انه اكو مخافه الله لازم.
1: شلون العفو؟
0: الأهم شغلة يعني لازم أكو مخافة الله.
1: عفية عليك مصداقية.
0: من إيه على مود شنو؟
1: عفية عليك.
0: إنه أنا من مثل ما طلعت للزبون شاشة وربحت لي من يما 1000 دينار فوق راتبي زين، لازم أراعي من يتصل مرة ثانية على مود هم أقدر أساعده، مو أعوفه والله خلاص أشمر على غير مروج أو أشمر على غير مندوب.
1: يا أخي سلام، مبين إنسان شاب تعبان على روحه. أنا أحييك للأمانة وأحيي أخلاقك الطيبة
0: وأحيي قناتكم
1: حبيبي. أنت
0: قبل كان غاديون ما بي شاشة، هسه بفضل الله أكو شاشة ونقام قدامنا
1: حبيبي
0: نقدر نسجل على ونخابر
1: حبيبي. ونورت وجهك وشوكت ما تشارك هلا بيك
0: حبيبي. هاتي شوية طغب
1: يا هاي اكيد راح تسمع من عموري في شيء حلو.
0: اي طغم طغم مال واحد سلطنه
1: ان شاء الله تدلل حبيبي. سلام
0: حبيبي.
1: يا هلا يا هلا.

0: طبعا يعني للأمانة شوف شبابنا الله يكون بعونهم. سلام حشفت نقطة، أكو واحد يحكي من صوبين، هو حكى من صوبين. أنا سألته إيش قلت؟ قلت زين أنا اليوم إذا أنا إنسان خوش ولد وشاشة عندي ما تشتغل، ردت بس أبدلها، تواصيل راح تصير على ما الشركة تجاوبني. إيش قال لي؟ قال لي معينين ناس اللي معينيه هو ما يدير بال. إذا أكو خلل كبير عندنا شباب، والله خلل يعني. إيه أما هو سوى عقب على على على نقطة مهمة، إنه بعض هاي أنا هاي مو زبون، هذول حرامية لكن الإدانة ما ثابتة بعدها عليهم، يعني غير قابليه يعني بنيه تبدل شاشه. اي ودير بالك يلا بس اطلب للبيت. كارثه هاي، والقران كارثه. عندنا اتصال. الو يا
1: السلام عليكم
0: حبيبي. يا هلا،
1: الله يحفظك، تحياتنا لك المستمعين والمخرج العزيز.
0: قلبي انت،
1: الله يسلمكم وربي يحفظك.
0: فدوى عينك منو يا؟
1: طبعا الله يسلمك، انا على طول استمع لبرنامجك الجميل هذا.
0: اشكرك.
1: قناتكم المحترمه الموقره.
0: حبيبي انت. منو يا
1: انا؟ انا رضا من بغداد.
0: رضا من بغداد، اول مره تتصل بالبرنامج رضا؟
1: صحيح بس
0: أنا مستمع
1: على طول
0: أسمع. والله هلا بيك. إيش قد صار لك تسمع مهيمن؟ إيش قد صار لك؟
1: والله يعني تقريبا مو فترة طويلة، لكن يعني
0: شهر
1: بس أطلع أشتغل تاكسي ما
0: أخلي
1: بس على القناة.
0: حبيبي شهر.
1: الزباين مرات حتى يلومون يقولون شنو السالفة، تطلع لنا يوتيوب، طلع لنا كارتين، هاي
0: كلهم تعلقون
1: على
0: قناة الرشيد. حبيبي انت.
1: الله يسلمك، حتى مرات يقولون خلينا كنك احنا طينة، اقول لهم لا خلوه انا اسمع هاي البرنامج، هاي القناه جميله.
0: اتشرف والله، اتشرف حبيبي.
1: اتشرف الله يسلمك.
0: هلا بيك رضا.
1: الله يخليك.
0: اي رضا،
1: اليوم شاركت بالفقره مالتكم هاي حلوه، كلش حلوه يعني.
0: حبيبي
1: تبون انه دائما على حق بين العميل، نقول العميل والمبدع
0: يا ابو عبغانه، ما هسه العميل يسمعون عميل جيمس بون. زبون ما احنا ما وصلت لنا هاي مال
1: العميل
0: اللي عملاء عميل على قوت عادل امام.
1: الله يعطيك
0: حبيبي. اي
1: الله يخليك. طبعا احنا نشتغل تطبيقات تاكسي كريم وبلي، تعرف في العالم كراهه بالشارع اقل، مو مثل قبل يوقف ينتظر بالحار.
0: نعم.
1: وهي العالم مو خطيه حقها.
0: نعم.
1: فاحنا شو نسوي؟ نشتغل على بلي وعلى ماريدا يعني تطبيقات
0: بدون ذكر اسماء. اي
1: نعم،
0: تطبيق من التطبيقات. اي نعم، يمكن قطع الاتصال.
1: الو استاذ تسمعني؟
0: اي اسمعك. اي حبيبي
1: شبكه.
0: اي
1: تدري الزبون قام وصل مرحله شي يسوي، انا مع الاسف طبعا احنا تحكيت حكايه قلت لي راد لنا هواي، صدق راد لنا هواي
0: حبيبي انت. اي قول لي
1: شي يسوون الزبون قام يوصل مرحله يعني يختار النقطه، تعرفك نقطه انطلاق ونقطه توصيل.
0: اي
1: شي يسوي؟ يختار نقطه الانطلاق على الشارع العام يخليه، وهو مثلا مكانه بالافرع
0: زين،
1: وتعرف فساد وافرع تفرق الكرو مثلا 500 دينار، ونقطه التوصيل هم ما يخليها من البيت اللي يريده، هو يخليها اقرب، يقربها جهد امكانه على الشارع العام. فمن تجي توصل على النقطه نتصل عليه، يا بوصل ثاني على النقطه طلع لي يعني، ها لا ماكو انا بالباب زين وين، لا طب لي بهذا الشارع علي يمنى وعلي يسرى وعلي يمنى، والا
0: انقطع الاتصال. حبيبي خطيه، راح اروح الى بريك وننتقل الى النصف الثاني، وخلي نسمع رضا مره ثانيه. يقدر يتواصل على فكره، اي احد يقدر يتواصل وين؟ على الواتساب شباب، اذا الرصيد عنده خلاص كذا يتواصل على الواتساب على 0770 114 115.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى.
4: موسيقى. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
6: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، تحية إلى رضا، تحية إلى سلام، إلى الأصدقاء، إلى المحبين، إلى الأحباب، أيضا إلى كل من يسمعنا وأدى ينضم ويانا، أيضا أخواتنا صديقات البرنامج، وألف تحية لهم. طبعا يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. أدري أخواتنا البنات معقولة ما صار هيك موقف وياهم شي يعني خاف يطلعون شو اسمه، خاف يطلعون هم خطايا مرمرين اهل المحلات والله. لا احنا نشاق وياهم يعني تلاطف اكيد. فتحيه لكل الاصدقاء، لكل الاحباب، للجاليه العراقيه في كل انحاء العالم يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب. عندنا اتصال. الو الو، يا مساء الخير. طيب على فكرة تجري الآن عندنا اتصال. ألو.

0: يا الله.
1: ألو يا هلا.
0: نعمت مساءً.
1: يا قلبي.
0: شلون الصحة؟
1: يا هلا.
0: شلون الأمور أستاذ مهيمن؟
1: يا حبيبي.
0: ما راح تعرفني ولا تذكرني.
1: لا العفو.
0: احنا الجروب العصري الظهري.
1: يا هلا.
0: شلونك حبيبي؟
1: أصدقاء
0: أصدقاء صوبان.
1: هلا بيك هلا بيك حبيبي.
0: شلونك حبيبي؟ شلونك؟ الله يسلمك. تلاقينا بالخطوبة مال أحمد
1: ساعة السؤال. إيه حبيبي هلا بيك نورت.
0: قول قلبك شلونك.
1: الله يسلمك يا غالي.
0: الله يسلمك. شو قاعد الموضوع الزبون على حق؟
1: لا الزبون اليوم يدفع فلوس بس ما مدلل.
0: صح.
1: يركض. ويخابر وما حد يرد له وأحسه يتوسل صاير. أنا ما دعكي الزبون اللي مثل ما حكى بسلام اللي هو أكو زبون مع الأسف السوق ويقفص. هذا مو زبون. هذا 56. هذا إحنا هذا خارج قوس.
0: صح.
1: احكي لي موقف صاير وياك.
0: إحنا قبل يعني قبل كم سنة اي اشتغلنا هاي مال خدمه التوصيل هاي سوالف
1: اي بدون ذكر اسم شركه او
0: لا لا لا لا بدون
1: اي
0: يعني كانت هاي مال الملابس ما ملابس تعرف البيجات اول ما صارت وتوصيل وما اعرف شنو
1: نعم
0: يعني جماعتنا فلان منطقه عند هاي بيج مال الفساتين مال سهره
1: شايفه اي نعم
0: فلان منطقه هم الطلب خابرتها مرحبا عيني عندكم اوردر ما ادري شنو حتى قبل ما كان اكو لوكيشن وهاي السؤال بعد العالم سوها يعني دونا شلون يقول لزمنا التطور شوي
1: نعم
0: دلت يبسا المنطقة يابا اوكي هم للأمانة يعني مو لين جماعة يعني
1: زين
0: نفس الصورة يعني الطلب نفس الصورة مو هسه أشكال والواني شلون يقول لك يشوفك شكل ويبعدك شكل لا هو الطلب نفس الصورة وذاكر القياس والتفاصيل وما أعرف شنو
1: ما بيه شي
0: اي رحت وديت لها الطلب جتي قالت عيني هاني هذا ما اريده يا بخير ليه شنو السبب ما تريدينه وانا مثلا من رجعه للشركه او للمحل انه سبب الرفض مثلا كبير صغير مشكوك معيوب قالت لا عيني الفتحه يعني هيك مو هيك فتحه من يم الرجل
1: نعم
0: قالت حيل كبيره الفتحه عادي حطينا الدمبوس حطينا يعني خيطين ونفس الصوره
1: زين
0: قالت لا والله عيني ما اريده يعني قبل كانت من ضمن الشروط انه الطلب اذا يرفض من الزبون يدفع خدمه التوصيل
1: ما بيه شيء
0: واذا الخطا من المحل او من البيت لا هو المحل يتحمل اجور التوصيل
1: زين
0: وبعدين يمكن ربع ساعه يعني ما انطي واخابر البيت ابو البيت يقول يا طبعا ما له علاقه نفس ما واجد تواصلها وذاك مثلا شلون نقول الفتحه للركبه او لا
1: نعم.
0: أنا ما متوقعت هيك يا بعيني أجور التوصيل عليك لا والله ما أنظر
1: لا المهم
0: إن أجي رجلها من دول شايفهم دول الرباعين
1: زين
0: جماعة كمال الأجسام
1: نعم
0: قال نشوفي أنا منو من الباب يصيح أنا من شوف السيارة غريبة بابي أثنين قلت أكيد أنت طالبة توصيل أخويا شنو المشكلة قلت له والله الخطأ من الزبونة وهي لازم تحمل أجور التوصيل
1: زين
0: أطلعني خدمة التوصيل الولد قالت تتوكل بعد خلاص قسما بالله سحلها سحل بالطرمان
1: لا اله الا الله
0: يعني شايف من دول الرباعين
1: يا ادري ما هيك دعوه عذاب وش
0: لجمع بوكسات
1: صدق
0: شايف دول الملاكمين شنو مربوك انا كم مره متوبت من خدمه التوصيل انا ظليت اتفرج عليهم كم مره متوبت انا من خدمه التوصيل حتى التوبيل وبعد ما توصيل
1: يا ادري
0: قال اخويا تتوكل بعد
1: لا هواية يحتاج إنه هواية
0: لا يعني ما أعرف لا بس بهذا الوقت ذاك اليوم لو طولت وصلت
1: لا بالعكس
0: تابلت اللي بغيت فذاكر مواصل يعني شلون يقول تخبط يا بجيبه
1: حلو
0: بالدوام اي بالدوام أنا كابرت يعني دزيت اللوكيشن البيت أهل على اعتبار إنه شركة ومعروفة ويعني بالمنطقة
1: ما بيها شيء
0: اي قلت له أخويا يحتاج يعني أفحصه قال لا أخويا بضمان وما أدري شنو هاي السوالف وأنا عنوان المحل عندي يا بخير إن شاء الله أشغل بيه ما يشتغل يمعوه ما يشتغل خابروني بالبيت قالوا أقول لك هذا ما يشتغل قاتلته قلت له أخويا حبيبي هذا ما يشتغل قال لا خاف ما بي شحن يا بخلوه نص ساعة الشحن على اعتبار جهاز جديد وهاي السوالف خليل يا شلون أقول له لا حس ولا نس يا معود قبل غيره من خابرت قلت اخويا هذا الجهاز ما يشتغل
1: ايش قال؟ يعني هي هنا ايه؟ من تخابره على شغله لازم هو خطأ

0: قام بيها. اي
1: بالضبط، قلت له هو انا ما اخذه منك انه جهاز شغال، انا ما راح اخذه تحت مال المطبخ ما كهرب.
0: نعم.
1: انا شو استفاد منه تابلت وبكذا مبلغ؟ قال لا احتمال الخطا من عندكم.
0: زين
1: اقول لك يعني هاني انت قلت لي بالفيديو هو يشتغل، قلت لي هذا اللون الابيض ما موجود راح ادزلك السيلفر، قلت لك ماكو مشكله عادي يعني هو راح نحط لك كفر وهاي سوالف يعني ما طول عليك اخر
0: وتطلع بحيث واحد احنا نقول تطلع الحاجه من عينه
1: بالضبط. اخر شيء يعني ضحكت للمحل قلت له تنتظرني ارجع من الدوام واجيك،
0: قام
1: انه احضرني دقيت من تليفون بسام اخويا حضر بسام
0: مع الاسف،
1: سويت مكالمه جماعيه يعني ويا تليفون البيت حضرني، قلت له انت بس افتهم شغله انه انت ذاكر عنوان المحل والمحل معروف واندله وانتم شركه يعني ما يسوى المبلغ
0: عيب.
1: مثلا اقوى شيء ما يعني ما اتصرف وياك تصرف مسيء اخابر 911 هذا نصب احتيال
0: صح،
1: المحادثه موجوده وانت حاضرني من ثلاث تليفونات عمي لو تعطيني انا ما اقول لك رجع لي فلوسي انطيني تابلت يشتغل واقول لك في مال لا ما تنطيني انطيني فلوسي وفضت راحت
0: لا مشكله
1: ما ت... اي لا قلت له ما تحضرني عيب
0: عيب مو حلو يعني طبعا
1: ما جدي منك ولا داعي تعففك ولا داعي توسل بيك انه او منطيني اياها ببلاش او شيء
0: هذا تدري شنو هو هنا رباط الكلام انه انت تنطي فلوس وما مرتاح
1: بالضبط قلت له انت يعني هسه انا جيتك متعني للمنصور شلون ما يقول يعني هسه اقدر اذا اريد اعصبك مثلا اكسر المحل اسوي له مشكله حقي راح يروح بينما انا جيتك بكل ادب وانت الظاهر يعني مو مال ادب
0: شوف هسه انت شوف هسه انت وين تحولت هسه انت وين تحولت تحولت الى حاله عصبيه تحولت الى ضغطك يعني صعد دافع فلوس انت
1: ويقول لي هاي مو اني هاي الكول سنتر قلت له اني الحمد لله انه بي ميزه انه اميز الاصوات لا هذا صوتك نفس اللي بالتليفون مو صوت غيرك نفسك انت اللي جاوبتني وراسلتني وما اعرف شنو ودزيت الولد ابو خدمه التوصيل او انت وشرحت لي الوضعيه والسعر وتعاملنا وما اعرف شنو قلت له مال اجي هسه وتنكرني لا والله
0: مع الاسف
1: اي اخر شيء قلت لك ما يعني ما استجاب رأسا 911 مرحبا لآخر هنا 56 جو الشباب ما قصروا محادثات هاي موجودة المحادثة هذا انه انا داز اللوكيشن هذا حاضرني قال تقدر هسه تقيم عليه دعوة هو تسمع بها دعوة بدل تقدر انه تقيم عليه دعوة
0: ما تسوى يعني اخي مو حياتها
1: على حكايتك قلت له واحد منطي فلوس وما مرتاح قلت له انا مشتريه بفلوسي يعني ما انت منطيني اياها هديه مثلا او ربحانه انا
0: زين انت انت انت اوكي اكيد انتهت بمرافات وماكو شيء زين
1: لا رجع لك فلوسك
0: رجع لك فلوسك يابا في مال لا في مال انت
1: بالضبط.
0: لا راح بعد تشتري ولا فد عشرة من الناس تعرفهم راح تقول لهم
1: الله شاهد توبت
0: مو
1: يعني هاي مال انه اوصف من بيته للامانه توبت لا يعني اوصف من بيت على الفيس ولا على الانستغرام انا اروح بنفسي مثلا اجي من الدوام اروح العصر المغرب بالليل اروح بنفسي اشتري وبيضه شلون اقول لك وصل ضمان او كارت ضمان
0: اي اي اي
1: بالي مرتاح
0: على فكره هسه هذا بدك تسولف فيه تدري هذا قطع ارزاق هوايه عالم شلون انا فاتح مثلا مشروع وانا دا اشتغل بكل ضمير وبكل اخلاص
1: صح
0: الناس صارت تخاف
1: يقول لك وقلت لك يشوفك شكل
0: اي راح يعني يقول لك هاي معود انتو كذا انتو كذا
1: وخاف بعد ما يجاوب العالم صارت بيها خوفا
0: اي مال ما يجاوب ومال عفي عليك
1: فيني فلان شي وخاف فلان شي من ورا هل كم واحد اللي شلون يقول قطعه سبيل المعروف وقطعه ارزاق العالم
0: صح
1: بيجاتي محترمه
0: شلون برايك نحد من هاي الظاهره
1: نحد من انا اتمنى انه مثلا يصير موضوع عقوبات البيج اللي ما معروف او اللي ما بي لوكيشن او ما بي محل ما اسمح له ينشر هسه شلون الحاله اللي صارت وياي عنوانه معروف رحت له بينما لو عنوانه ما معروف وحاضرني تروح عليه فيه صح لو غلط
0: صح
1: يعني بعد كل شيء ما حصل الحد منها انه بس العنوان المعروف اسمح له ينشر واسمح له يروج اللي ما بي لوكيشن وما بي عنوان معروف ما اسمح له حتى شلون اقول لك نخلص من هاي يعني المسائل اللي تصير وراها
0: صحيح
1: اي يعني الا المعروف ومحله معروف اسمح له يروج بضاعته وينشر وتعرف هسه الترويج كله بكل شيء بفلوس صار صح مبالغ يعني بسيطه بس يعني ما اسمح لاي واحد ينشر حتى اخلص من هاي النصب باحتياط.
0: صحيح.
1: وتحياتي للجميع.
0: انا اشكرك واشكر مشاركتك الحلوه.
1: على راسي. على
0: نورت. يا هلا.

تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب. أصدقائنا اليوم والله يعني كل مشاركاتهم طبعا حلوة، ودائما هي حلوة. بدنا نحكي عن عمر بالكواليس هذه الدول، احنا نقول عليها ليش هي دول عظمى. ما العلاقة ان نحكي سياسة ولا شيء، ما ندخل بهالأمور. هاي ذولا تشتري من عندهم حاجة معينة، روح اشتري هسه شركة ما في دولة، روح لأوروبا، روح لهاي الدول، روح لندن، روح أمريكا، كندا إلى آخره، استراليا، روح لليابان. خوب ذول اليابان ما ذول بيهم هواس مال مزاقية، والله بيهم هواس سامع بالوسواس القهري وما يجي. ذولا تروح تقول لهم يابا السلام عليكم، عليكم السلام، أني وصيت على فلان شيء جاني غير شيء. لا أنت ما تسولف، أنت مالك علاقة، أنت مالك دخل بالموضوع. بعد هم يتكفلون بكل شيء، هم يعتذرون. تليفون واحد أنت تنطي، ما تنطي أكثر. أنت ما تقعد تخابر وعيني وبس شوف لي فلان، وعيني بس شوف لي أبو الشركة، وعيني بلكي الله يجاوب. لا ماكو يجي فنية، ماكو يجي فيلم هندي، والله العظيم ماكو يجي. احنا واصلين مرحلة تطي فلوس وتم مرتاح، ماكو يجي. ما والله العظيم هاي ما صايرة، هذا مو شغل. حاجتك طلبك هو انت تجدي. طبعا انت هنا اكو شغلة، انت هنا تدخل بصراع ويا اهلك ويا زوجتك ويا كذا، لك يقول لك هيجي وما اعرف ايش. مثلا انت مشتري حاجه، مثلا خلي نقول مثل ما صديقنا اشترى حاجه لابنه، والسالفه صارت جوز صارت سالفه، طلعت الحاجه من عينهم، مو لوني غلطان. بينما كل سهوله العفو، اوكي اعتبر الحاجه تبدلت انتهت. هاي او احد يجاوبك، يحكي وياك، يفهمك، مو لوني غلطان. تحية للأصدقاء، تحية لكل الأحباب، تحية للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. أكو رحال كلش أحبه، ما أدري صير أذكر اسمه لو سيعتبروا إعلان أو شيء، يطلع خطأ باليوتيوب، تابعوه كلش حلو. يعني يطلع الحياة بأوروبا وهاي التفاصيل. فرحلة من الرحلات يعني، مرة من المرات ده يقول هو اشترى أو طلب أكل، فطالب نوع من الشوربة، ما أجى هذا النوع من الشوربة. طالب خبز من نوع معين، ما أجى نفسه. يقول تلقائيا المطعم السوى قال له الوجبة هاي خليها عندك، هاي هدية، صرحوا لهم جيفت، هاي هدية وإحنا نتأسف وجايبين له وجبة ثانية جديدة كاملة بالطلب الأول اللي يريده هو. ليش المطعم الرايح له طبعا هو مشهور كلش على مستوى الوجبات السريعة، هذولا ما يخسرون زبون مصداقية. يابا بشر يخطئ، نسيت تجيب لي شوربة، اني لو ابو المطعم اروح اجيب له شوربة وياها ابتسامة وقل له اني اسف. هو يقول له خليها للوجبة ويجيب له وجبة ثانية، ده شوفون شون شون شون فرق. اكو فرق بالتعامل، اكو نقلة، يعني ذولا صراحة بغير عالم. قالوا عين هذه خليها لين رو، اعتبروا الطلب كأنه طلب فاسد، اعتبروا هي الوجبة هاي إلك وجبة كاملة تشتغلون. هاي عمور يقول لي دز على عطر يطلع غير عطر، انت ليش تروح بعيد؟ هاي هم الحلفان وهاي السالفة هاي كارثية. اكو شغلة يابا، انا ما اخلي شكر بالعصير بالكذا، بدون شكر، بدون شكر. طبعا انا ايش قد من النوع اللي اكد 3 مرات اكد، لان اعرف هذا يعني انا ابن هذا المجتمع،
فأعرف حبيبي مو تنسى قلبي بدون شكر. No sugar. بدون شكر. بالعراقي أسولفها. يجيني الشربة دبس. ذكرون قبل أكو شيء اسمه دبس أي أي. يجي دبس. عيني من رخصتك حبيبي. شيله هذا. فد ثلاث مرات يلا الشربة يتبدل. وضايج طبعا. طبعا ضايج. طبعا هذا اللي الدردم انت تسمع ستشرب ستشدام. لا يا ما اريد انا ما اريد شكر. الله ولا حد. ما اريد سالفة بيها ملح. قلت لك بدون ملح. واحد عنده ضغط. واحد عنده سكر. واحد عنده سالفة. واحد عم مسوي دايت. ما ادري ما ادري. يا بدريس اشتريت دريس عجبني مال فرنسا بتليت. عليه زيدان كلش عجبني. قلت له يا ب... قال شنو ما قلت له يا اجي حبيبي بس يعني انطيني اكسين اكون مرتب.

ارتاح بي. يقول يا معود هو دريس. شنو هو دريس؟ دريس خانقني ما اريده. فتدفع فلوس مع الاسف لبعض الناس، اكو ناس زينه اكو ناس تشتغل وضمير. فاحنا هدفنا كاعلام ان نسلط الضوء على وحده من النقاط والمفاصل بالحياه الاساسيه. شكرا الى كل من تواصل ويانا، شكرا الى اصدقائنا، شكرا الى اهلنا، الى احبابنا، الى جاليتنا في كل مكان. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عموري. راح اترك الختام ويا في امان.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

انطيت قلبي يا خسارة، الوحدة خانتني بشطارة، الوحدة خلت دمع يجري وما نشف ليلة ونهارة، يبست أوراق عمري وعرفتني على الشرارة، وما شفت هيك جسارة، وحدة تحرق قلبي هي وتجد تدفع على نار.

حدث أخوها راح وافي وراح أصونك للأخير وراح أظل كل عمر أحبك حتى لو للدم تصير. مشيت وياها بدربها وما سمعت الحذروني وين رايح يا الفقير. الجنت لو قالت لحبك قلبي من صدري يطير. الجانت السمين روحي وحبي الأول والأخير. تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير.

0: كانت تسمين روحي أو حب الأول والأخير تقل ما عندك كرامة تعوفني لو بيك خير وأنا تالي خسرت حبي خسرت روحي خسرت قلب المال شارة بس ترى عادي حيل عادي يعوض الله على الخسارة الدنيا ما توقف عليها تروح سارة تيجي سارة.
1: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: معكم الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

0: قلبي
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
2: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد